0: أهلاً بيكي عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة النهاردة. معلومة النهاردة بتقول عن مشاعر الأمومة. أكدت الدراسات إن رغبة الأم في إنها ترضع طفلها وتحتضنه وتبوسه وتهتم بيه بترجع لبعض الهرمونات اللي ربنا خلقها فيها داخل جسمها. فالطفلة من وهي صغيرة بنلاقيها بتشيل عروستها وتمارس الأمومة معاها، وده نوع من أنواع الحب اللي ملوش نهاية. حب بيربط ما بين الأم وما بين طفلها، يعني هي مشاعر خاصة جدا ربنا خلقها جواها. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

قررت أني أسافر وأعيش معاه، مع أن الموضوع مش سهل أني أسيب بلدي وأهلي. وهناك ربنا أكرمني واتجوزت شخص رائع أمين بيحب ربنا وكمان بيحبني، اسمه بوعز. وبعدها بقى عندي ولد اسمه عبيد. وعارفين هو ده اللي جه من النسب بتاعه المسيح. يبقى صح أنا محظوظة ولا لأ؟

رعوش شخصية جميلة، عندها رحمة ووفاء، إنسانة بجد، ومحبتها لحماتها مش تمثيل لكن حقيقة. بنلاحظ إنها كانت بتعبر عن محبتها بطريقة عملية بتضحيتها، وبتضحيتها كانت ممكن تسبب ليها رفض من الناس، خاصة إنها مش من نفس شعب الله، لكن كان عندها استعداد تتحمل أي صعاب، ودي المحبة العملية. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. بنقول كتير إننا بنحب، لكن الوقت جه عشان أعمل شيء عملي أوضح فيه محبتي. فكري في شخص معين واكتبي اسمه وقرري إزاي هتوضحي حبك ليه أو ليها بطريقة عملية تكون مناسبة ليكم أنتوا الاتنين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصة الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد الطوفان اللي ربنا أنقذ منه نوح وهلا، ربنا فرق كل واحد من أولاد نوح اللي هم سام وحام ويافث، فرقهم في كل أنحاء الأرض. إبراهيم اللي كان من قبل اسمه إبرام كان ولد تارح، وتارح هذا كان من أحفاد سام، وتارح كان عنده ولدين ثانيين غير إبراهيم هم ناحور وهاران، ولكن هاران هذا مات بعد ما جاب ولده لوط وملكة. إبراهيم تجوز وحدة اسمها سارة اللي كان اسمها من قبل سراي، لكن الشيء الحزين ان سارة هذه كانت ما تجيبش في عيال. وفي يوم تارح بو إبراهيم سافر شور أرض كنعان اللي تو يسموها أرض فلسطين، فخذا تارح هلا اللي هم إبراهيم ووليته سارة وحفيدة لوط ولد هاران. سيبوا البلاد اللي من قبل كانوا عايشين فيها اللي كان ينقل لها أور الكلدانيين، يسيبوها ويسافروا شور كنعان. ولما وصلوا البلاد اللي اسمها حران اللي على حدود تركيا قعدوا فيها. وفي حران هذه كمل العمر تارح بو إبراهيم، وكان شايب كبير وكان عمره 205 سنين. وبعد ما كمل العمر تارح ربنا كلم إبراهيم وقال له أطلع من بلادك وسيب قبيلتك وهلك وعدي شور الأرض اللي نا حنوريها لك، وهنكي حندير منك أمة عظيمة وحنباركك ونعظم اسمك، وانت نفسك حتصير بركة للناس واجدين، واللي باركك نباركه واللي يلعنك نلعنه، وكل خلايق الأرض تتبارك عشانك. وفعلا دار إبراهيم كيف ما مرى ربنا، وطبعا خذ إبراهيم معه وليته سارة وولاد خو لوط وكل ما عنده من خدم ودباش في حران، وعدوا كل مشور أرض كنعان. وكان إبراهيم عمره وقتها وصل 75 سنة. ولما وصل إبراهيم الكنعان هذه تنقل من مكان لآخر حتى وصل المنطقة اسمها شكيم، هذا اللي جي فوق سهل مورا، وكان الكنعانيين ساكنين في هالبلاد. وظهر ربنا لإبراهيم وقال له حنعطي هالأرض لك ولذريتك. وفي المكان هذا اللي ربنا ظهر فيه لإبراهيم لم إبراهيم الحيط وكومهم بيش يدير مكان يقدم فيه ذبيحة لله عز وجل. وبعدين مشى إبراهيم من غادي الجبل من الجبال شرق بيت إيل ونصب خيمته ما بين بيت إيل وعاي، وغادي قدم ذبيحة حمد لله سبحانه وتعالى. وبعد فترة كمل إبراهيم السفر شور صحراء النقب في الجنوب. طلع إبراهيم من بلاده وسيب قبيلته وهلا وسافر كيف ما قال له ربا شور أرض كنعان، هو ووليته ولوط ولد خوه وكل ما يملك من دبش، وصل للنقب في جنوب أرض فلسطين. وكان عند إبراهيم ثروة كبيرة من السعي والفضة والذهب، وطبعا لوط حتى هو كان عنده سعي وبقر وخير واجد، وضاقت بهم الأرض من كثرة أملاكهم وما قدروش يسكنوا مع بعضهم، لدرجة أن كانوا يتعاركوا رعيان الساعي متاع إبراهيم مع رعيان الساعي متاع لوط على المرعى. وهذه غير المشاكل مع الكنعانيين والفرزيين اللي كانوا في الوقت نفسه ساكنين في الأرض. فصب إبراهيم وقال للوط يا لوط ما نبيش مشاكل بيني وبينك، ولا يصير مشاكل بين رعياني ورعيانك، احنا خوت ودم واحد، راها الارض كلها قدامك، اختار اي قطعة انت تبيها ونعدي الارض واحدة اخرى، ان انت مشيت شمال نمشي نانا يمين، وان انت مشيت ليمين نعدي شمال. وبهت لوط يلاه ورا قدام السهول اللي قدام نهر الاردن، لقاها كيف الجنة صابة كلها كيف ارض مصر. طبعا هالكلام قبل ما ربنا يدمر ويهدم سودم وعمورة. فاختار لوط وادي الأردن كله وعد صوب مشرق، وهكي كل واحد سيب الآخر، فلوط عد يسكن وسط البلاد اللي في السهل ونصب خيمته صوب سودم. وهل سودم كانوا منغمسين في الكفر والحرام وطريقهم ما كانش يعجب ربنا. أما إبراهيم فقعد في أرض كنعان، وربنا قال له بعد ما سيب لوط أرفع راسك الفوق وبهت حواليك في كل ناحية مبحر ومقبل ومشرق ومغرب، هالأرض اللي تشوف فيها حنعطيها لك ولذريتك،
حيصير عدد ذريتك واجد، كيف رملة الصحراء كان في واحد يقدر يعد رملة الصحراء، حيقدر يعد ذريتك. صبي إبراهيم، صبي يمشي في الأرض على طولها وعرضها للي نعطيها لك. بعد هكي شال إبراهيم بيوتا ونصبن قدام بلوطات ممرة الكبيرة في منطقة حبرون، وهنكي قدم ذبيحة لربنا. وقعد إبراهيم في أرض كنعان 10 سنين، وسارة وليت إبراهيم كانت عقيمة كيف الأرض اللي ما تنبتش زرع. وبالرغم من وعود الله لإبراهيم ما جابتش عيال. سارة كان عندها خدامة مصرية قال لها هاجر، فقالت لإبراهيم إن ربنا حرمني من الظنوة، فخش علي خديمتي بلك ربني يرزقني منها بعويلة. فسمع إبراهيم كلام وليتا، وخذت سارة خدمتها هاجر المصرية وأعطتها لإبراهيم. فحملت هاجر من إبراهيم، لكن لما عرفت أنها حامل هانت سيدتها في عيونها. فقالت سارة لإبراهيم إن شاء الله الله ظلمتي عليك، نالي أعطيتك خدمتي عشان تجيب لي ولد، ولما عرفت أنها حامل هنتنا في عيونها ربي يقضي بيني وبينك. فجاوب إبراهيم وقال لها هذه خدمتك، ديري لها اللي تبيه. فذلتها سارة حتى خلاتها تهرب منها. بعد ما هربت هاجر عدت للصحراء في طريق شور، وقعدت عند عين مية، وهناك يظهر لها ملائكة من عند ربنا وقال لها يا هاجر يا خديمة سارة منين جيتي والوين ماشية؟ فجاوبت راني هاربة من سيتي سارة. وقال لها الملاك ردي سيتك واخذ عيلها، راك انت حامل وتجيبي ولد حنقل اسماعيل، ومعناها الله يسمع، لأن ربي سمع صوت شكاكي حيكتر ذريتك لدرجة ما حدش هيقدر يعدهم، لكن يعاد الكل والكل يعادوه ويعيش متوحش ومتحدي الخوتة كلهم. فقالت هاجر في نفسها معقولة أني ريت ربي اللي شوف فيه؟ وهيك سموا البير هذا بير لحاروية، ومعناه بير الله اللي شوف فيه. وهذه تجيب بين أرض قادش وأرض بارد. ولدت هاجر لإبراهيم ولد، وسمى إبراهيم الولد اللي جابته هاجر إسماعيل. وكان عمر إبراهيم 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل.

ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: نا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راهو العهد اللي نقطع معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام، اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي الدائم بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك انت وذريتك من بعدك كل أرض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دائم. أما انت إبراهيم فلازم تحفظ وعدي انت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اتطهروا كل ولد ينولد في هلك، بيش تكون هذه علامة وعد بيني وبينكم.

تطهروا على طول أجيالكم، كل ذكر فيكم عمره 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في سامكم وعد دايم، والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعدها اليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة، وحنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك. لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله، راني عمري 100 سنة ووليتي عمرها 90 سنة، معقولة نخلفوا في هالسن هذه؟ ورد إبراهيم وقال لربنا، يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له، أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمه كبيرة، لكن وعدي حيكون مع إسحاق اللي حتجيبه لك سارة، فكيف هالوقت من السنة الجاية؟

اخوتي المستمعين، ان شاء الله تكون قصة اليوم عجبتكم. في الحلقة الجاية ان شاء الله حنكمل لكم بقية القصة ونقول لكم شن صار ما بين الله وسيدنا ابراهيم بعد ما ضحكت سارة وما صدقتش وعد الله اللي قاله لها. طبعا اذا عندكم اي سؤال ولا استفسار دزونا لعنوان اللي تسمى في اخر الحلقة، وان شاء الله نجاوبوكم في اسرع وقت ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق ونضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: فالجسد الذي قام به المسيح كان جسداً جديداً.
7: جديداً على من؟
8: على كل الناس. قام بجسد جديد.
9: جديد على الناس، لكنه لم يكن جديداً بالنسبة للمسيح.
10: كما قلنا، المسيح الذي ولد من عذراء ولد بجسد مختلف عن أجساد باقي البشر.
6: من قال ذلك؟
7: المنطق، شخص يولد بشكل غير عادي لا بد وأن يكون جسده غير عادي.
8: يعني المنطق هو الذي يقول أن جسد المسيح كان مختلفا؟
10: ليس المنطق وحده، الوحي نفسه فرق بين الجسد الترابي والجسد السماوي. حين أخطأ آدم وعاقبه الله على خطيته، قال له: بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود.
6: آدم فعلا خلق من تراب يعود إلى التراب،
7: وكل ذرية آدم ورثته من تراب إلى تراب.
9: إلا المسيح لم يخلق من تراب، جسده ليس جسدا ترابيا.
10: كما أعلن بولس الرسول، هو الرب من السماء، عاش كل حياته على الأرض حياة كمال مطلق وعصمة مطلقة،
8: لكنه عاش حياة طبيعية مثلنا.
6: لا، لم يعش مثلنا.
7: عاش مثلنا طبعا، لكن بدون خطية.
8: لماذا تميزونه هكذا؟ هذه مبالغة منكم. هو بشر، كان بشرا سويا
9: بلا خطية. لا يستطيع أحد أن يذكر له خطية واحدة عملها. هو نفسه قال: من منكم يبكتني على خطية؟
8: لا، هناك غيره عاشوا أتقياء صالحين أيضا
10: بدون خطية، كاملين أبدا. الجميع زاغوا وفسدوا، لم يوجد ولن يوجد أحد حتى الأنبياء من هو بلا خطية مثله.
9: قدوس بلا شر ولا دنس، هذا ما يقوله عنه الكتاب المقدس، ويقول يوحنا الرسول إنه ليس فيه خطية.
7: لكن هؤلاء هم صحبه وتلاميذه،
6: والطبيعي أن يصوره أصدقاؤه هكذا.
8: هو معلمهم ونبيهم، لابد أن يجعلوه متميزا عن العالم كله.
10: ليس الأصدقاء والتابعون فقط. نقرأ في تفسير الزمخشري القول: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا: من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها.
9: ولم يكن الزمخشري تلميذا أو تابعا للمسيح.
10: والإمام البيضوي يقول إن المسيح كان غلاما طاهرا من الذنوب،

0: يعني جسد المسيح كان مختلفا.
1: يبدو ذلك بلا خطية.
2: ولما كان الموت هو أجرة الخطية، فالبديهي أن المسيح الذي بلا خطية لا يموت.
3: لكنه مات. ألا تقولون أنه مات؟ ما هذا؟ بلبلتم أفكارنا. مات أم لم يمت يا عم قاسم؟
4: مات يا حسام. هو قصد أن يتمم بنفسه فداء الله للبشر، فحمل خطية الإنسان ودينونة الإنسان ومات.
2: لهذا يقول بولس الرسول: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
1: ها هو يحمل جسده الخطية.
0: ليست خطاياه، خطايانا. يعني جسده كان إناء لخطايانا لا خطاياه.
3: كلها خطايا.
4: لا، ليست كلها خطايا. سمر على صواب. يقول الرسول بولس في ذلك إنه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة
2: ذبيحة عنا، بدلا عنا. في لحظة الصليب حمل كل خطايا البشر وسدد ثمنها بموته.
1: فجسده لم يتلوث بخطية؟
0: يبدو ذلك.
4: هو ذلك، هذا هو نفس الجسد الذي قام به، جسد نوراني.
3: لكنه في حياته لم يخترق الجدران كما فعل بعد قيامته.
1: لعله حصل على قدرة جديدة بعد القيامة.
2: لا أظن ذلك، في حياته لم يكن يحتاج إلى اختراق الجدران.
3: لكنه مشى على الماء. هل يمشي إنسان عادي على الماء؟ هذه معجزة عملها المسيح. لكن بعد القيامة كان كل ما عمله معجزات.
0: اخترق صخور القبر وجدران البيت وتجول كروح في كل مكان.
4: لم يكن روحا بلا جسد، ولم يكن شبحا متجولا، كان روحا وجسدا معا. ظهر ورأوه، تكلم وسمعوه ولمسوه.
2: جسد القيامة هو جسد المسيح الطاهر نفسه، ونحن حين نقوم من الموت سيكون لنا جسد مماثل.
1: نخترق الجدران ونطير في الهواء.
3: جسد روحي مثل جسد المسيح.
0: لا تستهزئ وتسخر، دعونا نسمع.
4: سنتغير وتكون لنا أجساد روحانية. يقول ذلك بولس الرسول في رسالته إلى فيليبي:
2: سيغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.

0: يعني كل من قام من الموت حصل على جسد نوراني؟
1: طبعا، الموت يغير الجسد، أليس كذلك؟
2: لا، الموت لا يغير الجسد.
1: أتعبتمونا، ألم تقولوا ذلك حالا؟
3: طبعا يا عم قاسم، أنا قرأت ما كتبه بولس الرسول في ذلك، يقول: يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا.
4: هذا عن المقامين بعد المسيح.
0: وهل قام أحد قبل المسيح؟
1: نعم يا أخي، منذ القديم جدا.
3: والذين أقامهم المسيح من الأموات،
0: لعازر وابن تيروس وابن الأرملة.
2: المسيح هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.
1: دائما تميزونه، وماذا عن الذين قاموا قبله؟
4: قاموا بالأجساد الطبيعية التي كانوا عليها قبل موتهم.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ من قال ذلك؟
0: ما الفرق بين قيامتهم وقيامة المسيح حتى تدعوه أول القيامة والبكر من الأموات؟
2: أولئك قاموا وعاشوا في العالم فترة ثم ماتوا ثانية.
1: عادت أرواحهم إلى أجسادهم
2: لفترة وجودهم على الأرض شهادة لمعجزة قيامتهم من الموت.
3: وأين أرواحهم الآن؟
2: ستعود إلى أجسادهم في يوم البعث كالبشر جميعهم.
4: المسيح قام من الموت بجسد القيامة الروحاني الممجد، لم يتعرض للموت مرة ثانية.
0: الجسد الذي سنحصل عليه بعد القيامة يوم البعث؟
4: نعم، عندئذ سنحصل عليه. لذلك فالمسيح بحق هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.

0: فالمسيح لم يقم من الموت كشبح أو روح، لم يقم بجسد أثيري كبخار أو كشكل هلامي يظهر ويختفي.
1: اخترق الجدران والأبواب والموانع،
0: قام بالجسد أيضا، استخلصت جسده من الموت، قام بالروح والجسد، وقف أمام الجميع وظهر لعدد كبير من الناس. يقول الكتاب المقدس إنه أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
2: أنا أعترض.
3: تعترض؟ نسيت، أنت محامي.
4: ما اعتراضك يا حسام؟
2: المسيح قال لتلاميذه قبل الصلب إنهم لن يروه بعد ذلك، يعني سيموت ويدفن ولن يروه.
0: هذا تفسيرك أنت.
2: مكتوب عندك في الإنجيل.
0: تقصد قوله لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا؟
1: هذا يعني أنه سيموت وتذهب روحه إلى خالقه،
3: أو يرفعه الله إليه حيا دون أن يموت.
2: المهم أنهم لن يروه بعد ذلك، فكيف تقولون أنهم يروه؟
4: من الخطأ استخراج آية واحدة وتفسيرها مستقلة عما قبلها وما بعدها. في نفس الأصحاح الذي ذكرت فيه هذه الآية آية أخرى، اقرأي لنا يا مريم آية 16.
0: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب.
1: ما هذا؟ شيء محير،
2: تناقض كبير،
3: يدعو إلى التساؤل ويقود إلى الارتباك.
4: هذا ما شعر به تلاميذه، فقال لهم:
0: عن هذا تتساءلون فيما بينكم، لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح.
1: هذا عندما صلبوه طبعا.
0: أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح.
4: هذا واضح طبعا.
3: تقصد أن حزنهم بعد موته سيتحول إلى فرح عند قيامته؟
4: هل يحتمل ذلك تفسيرا آخر؟
2: الإنسان عرضة للحزن والفرح دائما.
1: هكذا بلا سبب، هناك أسباب تفرح وأسباب تحزن.
0: واضح أن المسيح قال لهم ذلك لأنه كان سيموت أولا، فيحزن ويبكي وينوح التلاميذ ولا يرونه لفترة،
4: ثم يقوم من الأموات فيرونه ويفرحون، ويدوم فرحهم وفرحنا جميعا بقيامته حتى الآن.
0: مكتوب أيضا قوله لهم: فأنتم عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وليؤكد المسيح قيامته، ظهر لتلاميذه بعد قيامته عدة مرات.
1: ولماذا لتلاميذه فقط؟
3: وماذا كنت تتوقع؟
2: يظهر علانية، يظهر للعالم كله، يظهر لليهود وغير اليهود، يظهر بشكل عام.
0: وكيف يظهر بشكل عام؟
1: في أي مكان عام، كما كان يتكلم ويعلم ويصنع معجزات في مكان عام.
2: يطير في الهواء، يعتلي جبلا أو سحابة، يعمل شيئا خارقا.
3: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
4: لا أرى ذلك غريبا.
3: كيف يا عم قاسم؟
5: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا يقال عن المسيح إنه البكر من الأموات؟
6: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجووا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، واحد من بلد الصيادين اللي دعاهم السيد المسيح اسمه فيلبس. السيد كمان دعاه يبقى من التلاميذ وياه، وفيلبس راح لصاحبه واسمه نسنائيل وقال له شفنا المخلص اللي من ناصرة من الجليل والجناه. نسنائيل يهودي تجيل مليان بالفخر والإعزاز لبلده، فما صدق إن من ناصرة الجليل يخرج شيء صالح أصيل.

السيد المسيح لجاه يهودي متباهي بالأصل والإعزاز، فقال له كلمتين لزاز: أنا عارفك وانت يهودي أصيل، وعارفك كمان من زمان من سنين، من وانت تحت شجرة التين. نسنائيل من كتر الدهشة ما صدق الكلام، عشان حكاية الشجرة دي ما عرفها عنه إنسان. فقال له: يبقى أنت صحيح المسيا اللي جاي من السماء. فقال له المسيح: راح تشوف كتير، بس لو بيجي قلبك متواضع صغير.

نسنائيل أبو راس عالية ومتعالية، أما شاف بعينيه المحبوب اللي يأسر القلوب بحبه وتواضعه بيجي إنسان تاني، إنسان جديد لا بيتفاخر بالنسب والحسب لكن بالقلب المكسور، فصار ليه تلميذ ومشى في طريق النور. أقول لك يا صاحبي، لو أنت حاسس إنك شي كبير وعتتعالى على الناس، لا هتشوف شي بالروح ولا هتفهم مقاصد ربنا. أقول لك وطي راسك وقول لربنا علمني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات

العلاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

رأسك وصبرك بين إيديك وانت حر. تيأس ما تيأس، الحياة راح تمر. أنا دقت من ده وده وعجبي لقيت، الصبر مر وبرضو اليأس مر وعجبي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مربط نصحي. التعريف المبسط للشعر هو أنه مجموعة من الكلمات المنظمة اللي بتوصف مشاعر الإنسان المختلفة، حزن، غضب، فرح وحب. الكتاب المقدس استخدم كل أنواع الفنون علشان يوصل رسالة الله للناس. استخدم الموسيقى والقصص والشعر لدرجة وجود مجموعة من الأصفار في الكتاب المقدس اتسمت بالأصفار الشعرية، وهم 5 أصفار: أيوب والمزامير وأمثال وجمعة ونشيد الأنشاد. كل سفر منهم بيوصف نوع مختلف من المشاعر الإنسانية. فنلاقي مثلا سفر أيوب بيكلمنا عن الألم والمعاناة الإنسان ومشاعره في الألم، وفي سفر الجمعة وصف للإنسان المتشكك في معنى الحياة وليه عايشين. أما سفر الأمثال بيوصف المشاعر اللي جوه قلوب العابدين وعلاقتهم مع الله. وفي الأمثال اتكلم الله عن كل التعاملات اليومية للإنسان، الحياة العائلية وتربية الأولاد والتجارة والعمل وكل حاجة. أما نشيد الإنشاد فبيتكلم عن بهجة الوحدة والعلاقة ما بين الزوج والزوجة. يعني تقريبا كل أنواع المشاعر الإنسانية اتقدمت في الكتاب المقدس بطريقة شعرية أو بصورة شعر. وفي العهد الجديد ذكر بلفظ صريح كلمة شاعر، ففي أعمال الرسل 17 وعدد 28 بيقول: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا، لأننا أيضا ذريته. سؤال بقى، ليه الأصفار الشعرية دي مش شكل الشعر اللي نعرفه دلوقتي؟ لأن الشعر ده اتكتب في العهد القديم، والعهد القديم كان مكتوب بالعبري، وده شعر عبري اللي مختلف شوية في طريقته وفي طريق كتابته عن الشعر العربي المعروفين، مختلف في القافية والوزن وشوية حاجات فنية كده. ولو بصينا لسفر أيوب بنوع من التدقيق شوية نلاقي السفر ده ما سابش نوع من أنواع الألم إلا وصفه. أيوب خسر ماله وأملاكه اللي كانت كتيرة جدا، وخسر عيلته وأولاده ومفضلوش غير مراته، وخسر كمان صحته وأصيب بأمراض كتير، وتعرض حتى أن أقرب الناس ليه ما يكونوش حاسين بيه زي مراته، وكمان بيلوموه وبيعتبروا أكيد أنه غلطان وأن اللي فيه ده هو نوع من عقاب من الله زي أصحابه. حتى علاقته بربنا أصابها الشك وعدم الفهم. يعني باختصار كل الألام اللي في الدنيا ظهرت في قصة شخص واحد اللي هو أيوب، لدرجة أن بعض المفسرين بيقولوا أن أيوب ده رمز للرب يسوع. لكن اللي بيعجبني جدا في القصة دي ومن رائع جدا بالنسبة لي إن أيوب ملقاش حد يفهمه ولا يحس بيه في ألامه، وكان عنده مليون سؤال وسؤال يوجههم لربنا، وسأل ربنا ليه أنا حصل لي كده، أنا غلطت في إيه، طب جبتني ليه في الدنيا ما دمت هتعمل فيا كل التعذيب وكل الحاجات الصعبة اللي أنا عديت فيها. اللي عجبني بقى إنه ما راحش بالأسئلة دي لحد عشان يسأله ولا قعد يسأل بيها نفسه، لكن راح بكل الأسئلة دي لله، وكأنه مقرر إنه مش هيسيب محض ربنا مهما كانت الأسباب حتى لو كان فيه لوم تجاهه. أيوب وصل به الحال إنه خصم ربنا ويقول له في أيوب 9 وعدد 33: ليس بيننا مصالح يضع يديه على كلينا. يعني خاصم ربنا وبيقول أنا مش لاقي حد يصالحني عليك. للدرجة دي أيوب كان متأكد إن المكان الوحيد اللي هيساعد كل مشاعره السلبية وكل مشاعر اللوم دي هو محضر الله. سفر المزامير بقى سفر مختلف شوية. أصلا يعني إيه كلمة مزمور؟ كلمة مزامير هي جمع لكلمة مزمور، وده لفظ عبري معناه النشيد أو التسبيح أو القصيدة. يعني كل مرة تقرأ مزمور اعرف إنك بتقرأ قصيدة شعر. المزامير كتبها مجموعة من الكتاب زي سليمان وموسى وأساف، لكن الأغلب كتبوا داود. ونقدر نقسم المزامير لأربع أنواع: مزامير بتتكلم عن البركة أو الرجل المبارك، وده بيظهر بوضوح جدا جدا جدا في أول مزمور. بيقارن في أول مزمور ما بين الرجل اللي لم يسلك في مشورة الأشرار ورجل تاني شرير ومشي وراء مشورة الأشرار، وإزاي بيكون الشخص المبارك اللي مشي مع الرب بينمو وبيكبر وبيدي ثمر زي الشجرة بالظبط، وكل حاجة بيصنعها بينجح فيه، أما الشخص التاني فأكيد مش كده. وفي نوع تاني من المزامير وهو المزامير العاطفية اللي فيها مزامير بتشرح مشاعرنا، شعر إحباط بقى وحزن وضيق. وأحسن طريقة للتعامل مع المشاعر السلبية اللي بتواجهنا هنلاقي الإجابة عنها في المزامير دي.
وفي نوع تاني من المزامير العاطفية، وهي مزامير بتشرح مشاعر الإحباط والحزن والضيق، وهي أكتر طريقة نتعامل بيها مع المشاعر السلبية اللي بتواجهنا دي. زي ما نلاقي مزمور 3 بيبتدي وبيقول بآية يا رب ما أكثر مضايقي، ومشاعر الإحساس بالذنب والرغبة في التوبة زي مزمور 51 اللي داود بيقول فيه ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحي معاصيه. والنوع الثالث من المزامير هي مزامير للعبادة. كاتب المزامير مش بس بيتكلم فيها عن ربنا أو معاه، لا ده كمان بيشجع الناس إنها تعبده وتكلم معاه، زي مزمور 8 اللي بيقول فيه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. وفي مزمور 100 بيقول اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بفرح ادخلوا حضرته بترنم. النوع الرابع بقى من المزامير مزامير بتتنبأ عن مجيء المسيح، زي مزمور 110 اللي قال فيه قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك. أما سفر الأمثال بقى فهو سفر بيوصف في أشعاره كل حياتنا تقريبا، العمل، تربية الولاد، تأمل البشر وتعاملهم مع بعض، إزاي يتعاملوا مع بعض بلطف، وفي بعض المواعظ الموجهة للشباب عن العمل والعلاقات. يعني نقدر نقول إنه كتاب مشهورة بس بطريقة شعرية شوية. أما سفر الجامعة لخص سليمان كل حكمته وكل اللي عمله من إنجازات في حياته في سفر الجامعة وقدمها كنوع من الموعظة للشباب. سليمان شخص ربنا باركه في كل حاجة، باركه بالحكمة وبالفهم وبالغنى المادي والأولاد والزوجات والسلام في حياته وعهده، كل حاجة كل حاجة. لكن فضل جواه سؤال، ليه أنا عايش؟ إيه الهدف من حياتي؟ واللي في جامعة وإصحاح 1:3 بيقول ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس. وفضل يتكلم عن كل إنجاز من إنجازاته في الحياة وفي الآخر يقول الكل باطل، وكأنه عايز يقول كل العلاقات وكل النجاحات ملهاش قيمة لو مفيش علاقة حقيقية واضحة بالله من صغرك فتتربى في محضره وعلى حكمته مش على الحكمة البشرية. أما سفر نشيد الأنشاد، السفر ده من الأسفار بيعتبر صادم بالنسبة لبعض الناس، لأنه سفر بيوصف حب ما بين الراجل وامرأة وبتكلم عن العلاقة الجسدية بينهم بطريقة جميلة جدا. وبعض المفسرين قالوا أنه سفر مجازي أو رمزي بيوصف علاقة الله بالكنيسة. من الجولة اللي مشيناها دي في الكتاب المقدس نقدر نقول ان الشعر من الاساليب لله استخدمها بكثرة علشان يكلم شعبه ويكلمهم في كل حاجة تقريبا. الله فنان مبدع، خلق كل شيء بفن وابداع، ولانه مبدع ولانه فنان هلاقيه بيستخدم كل انواع الفنون عشان يوصل رسالته لنا. يعني الشعر الله استخدمه بكثرة جدا في الكتاب المقدس، عشان كده اكيد الكتاب ما عندهش مشكلة في الشعر ولا في اي نوع تاني من الفنون، لكن تفضل المشكلة في اختياراتنا. يعني اختار الكلمة اللي تسمعها واختار بيت الشعر اللي تحب تقراه وافحصه في ضوء كلمة الله المقدسة، وساعتها بس هتقدر تعرف إذا كان فعلا الكلام ده يرضي الله أو لا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحف.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء مستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

لو انت مؤمن جديد يبقى اكيد في يوم من الايام دارت في ذهنك الاسئلة دي، هو انا فعلا ابن لله؟ طب ازاي اتأكد ان انا سلمت حياتي للمسيح؟ طب لو انا فعلا سلمت حياتي للمسيح ازاي انا لسه بغلط؟ لو الاسئلة دي هي اللي بتدور في ذهنك دلوقتي يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقولك الخلاصة. بص انا هقولك احتياطي، يعني انت احتياطي كده كل مرة تدخل تصلي سلم حياتك للمسيح من اول وجديد، عشان يعني بعد الشر لو حصل حاجة وانت ما كنتش متأكد من صلاتك في الاول ادينا بنتأكد في الصلاة الجديدة، يبقى انت على الاقل مطمن ان كل مرة انت مقبول عند الله. الحقيقة ان الكلام ده ملوش اي علاقة بتعليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. ازاي ابقى مش مصدق انه قبلني؟ ازاي ابقى كل يوم اجي وانا جوايا شك؟ ده عكس الايمان، ومش ده ابدا ابدا التعليم اللي الله عايزنا نسير فيها، ومش ده ابدا ابدا فكر الكتاب المقدس من خلصنا او ايماننا. طب ما لا اتاكد ازاي؟ انت ما دمت كنت بقلب صادق، طبت فعلا وقدمت وسلمت حياتك للمسيح وخليته مخلص شخصي لحياتك، وابتديت من ساعتها ومن اللحظه دي رحله علاقه بينك وبين الله بيكون فيها هو السيد على كل حاجه في حياتك، يبقى لازم تتاكد انك ابن ليه، واي تشكيك في علاقتك بيه هو تشكيك من إبليس ملوش أي أساس من الصح. كل المطلوب منك إن كل مرة تيجي قدامه تقوله أنا ابنك وتعلن الحقيقة دي، دي حقيقة إيمانية راسخة، أنت ابن لله، مولود ولادة تانية زي كتاب ما بيقول. الحقيقي إن مفيش حد هيفصلني عنه ما دمت سلمت حياتي ليه.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا.

0: ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم انا ما عندي وين باش نوصل، ما نصلح الشيء، حكاية فارغة ما نجمش. هالكلمات هذم سمعتهم اليوم في الجامعة، سمعتهم عند طفل يقرأ معايا. أنا ما نعرفش الحكاية، أنا ما نعرف حتى شيء. يمكن يكون على خطر اليوم هبطوا لينات، وتنجم تكون على خطر لزكزامة قربوا. أنا مانيش متأكد، لكن اللي متأكد منه أنه هالطفل هذا محبط، هالطفل هذا فاقد الكل رجاء. الكلام هذا خلاني نخمم في الآية اللي قريتها الصباح. الآية هذه في عبرانيين 11:34 واللي تقول بالإيمان تقوى من ضعف صاروا أشداء في الحرب. آية خلتني طريق كامل نتسائل، زعما قديه من واحد فينا تسائل وقال ياخي شكوني أنا، ياخي الدنيا واقفة علي أنا. قديه من واحد فينا يعرف قيمته، يعرف مكانته عند ربي. بعد ما قريت هالآية عرفت، اتأكدت اللي ربي عنده خطة لكل واحد فينا. ربي اللي من خلال عباد يراو في أنفسهم ناس عاديين يعمل من خلالهم حاجات كبيرة، حاجات مش عادية. ربي يعمل من هالإناء المستخدم المحدود والضعيف من خلاله تتضفى قوة الرب. لازمنا نعرفه اللي نقوم به الكل هو بفضل ربي، مش بفضل ذواتنا اللي تبقى ضعيفة. من اليوم ما لازمناش نفكره هكا، ما لازمش تفكر اللي أنت ضعيف ولا ما عندكش أهمية. جوست تكون عندك ثقة في ربي وهو يعمل بك المعجزات. لو كان تذكروا قصة موسى اللي كان يشوف روحه ثقيل الفم واللسان، شوفوا كيفاش ربي وصل رسالته وقواه قدام فرعون بالقوات والعجائب اللي عملها في أرض مصر. ربي اللي تكلم من خلاله الفرعون. لو كان تخيلوا مع بعضنا أكيد شتكون مواجهة فرعون حاجة تخوف برابور مشاكلنا اليوم، لكن هالخوف اتنحى بالإيمان وبالثقة في الله. نشوفوا زادة داود اللي رغم سنه جولييت بكل سلاحه ما نجموش على خاطره تسلح باسم رب الجنود. قديه من مرة نحنا كي تواجهنا مشكلة ننساو اللي ربي هو الأقوى. لو نطلبوه أكيد شيكون معانا. لو كان نتذكروا زادة بولس اللي مر بضيقات كبيرة وتجارب متنوعة اللي خليت بدنه ضعيف لكنه كان روحيا قوي، حتى لين ربي عمل من خلالها جسد الضعيف اللي حد ما نجم يعمله. حكاية بولس زعما ما تخليناش نعيدوا حساباتنا. خويا ولا أختي، أنت زادة ممكن تكون واحد من اللي ربي بش يتمجد بإظهار قوته من خلال ضعفك، من خلال محدوديتك اللي أنت تشوف فيها وتولي قوة. أنا ننصح كل واحد فينا يتشجع بالرب اللي أكيد مازال بش يستخدم ناس ضعاف في ذواتهم، لكنهم حبوا الرب بإخلاص ووضعوا كل ثقتهم فيه. بإيماننا ثقتنا أكيد ما عادش باش نتسائلوا ونقولوا أحنا شكون، على خاطر وقتها شنعرفوا رواحنا شكون. أحنا أبناء الملك. وفي آخر الحلقة أعزائي المستمعين نحب نتشارك معاكم هالآية في غلاطية 3:26 واللي تقول لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at.radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سيلافي راديو.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على الحذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

الشقة اتفتح مش هيقوم يهش القطة أو يغمى عليه من العطش وما يقومش يجيب المية. حصلت أنتمة معاه ويا التكييف والبطانية، كلنا بنحتاج للراحة طبعا ده شيء أكيد، لو عايز معنى للحياة لازم تضيف جديد. نقوم نتعب شوية عشان العمر ما يتسرقش، أحلامنا نخشها بالأمل كارت ما بيتحرقش. لو نمنا بدري نقوم ويا كوكو الديك في الفجرية، هنقوم دايخين فنروح طصين وشينا بحبة مية، ونلف في الشارع نشوف شغلانة نشتغلها، فكك من لت وعجن والقطة كلت عيالها. نلعب رياضة ومن انتخش في كراسي مريحة، يومنا ما يروحش في القهوة ولا قدام التسريحة. اسمع مزيكة مزعجة تديك طاقة وحماس، خليك إيجابي اعمل دورك ابني وأثر في الناس.

0: أهلا بكل مستمعينا وبرنامجكم بصمة في الحياة. معنا ضيفنا النهاردة نتعرف بيك
1: فريد.
0: فريد أنت بتدرس؟ في كلية إيه؟
1: كمبيوتر ساينس.
0: حلو خالص. إحنا بنتكلم عن موضوع جميل قوي وكلنا يعني أو نسبة كبيرة مننا بيحبوه، وهو الأنتخة والكسل.
1: السلام السلام. أنت جيت لي في أمس الحاجة للموضوع ده.
0: طب انت بتحب الانتخة فريد؟
1: مين ما بيحبش الانتخة؟
0: كلنا بنموت في الانتخة. طيب في حاجة فرقت معاك في الاغنية اللي احنا سمعناها؟
1: فرق معايا كلمة البطانية.
0: لما بتفتكر البطانية كده الله يا بقى
1: والتكييف
0: الله بقى الله
1: وانت مشغله على السخن
0: الله لا لا لا
1: في الجو البرد ده
0: تصبح على خير. انا نمت الله الله بجد. يعني الناس اللي بتحب الأنتخة والراحة وكل الحاجات دي، يعني ناس كتيرة مننا بتحب تريح، ممكن الحاجة دي تقلب معانا من حاجة فاني لحاجة خطر، أو ممكن تأثر مثلا على، مش عايز أكبر الموضوع، بس ممكن تأثر على أحلامنا وطموحاتنا والحاجات اللي احنا نفسنا نحققها في حياتنا.
1: ممكن
0: لو افورت بزياده.
1: بالظبط.
0: طيب انا زيك اوقات كتير ببقى نفسي اعمل حاجه وحاسس انه مش قادر، مش يعني اديني اي حاجه بس كده عشان اقوم. نعمل ايه او انت مثلا بتعمل ايه لو عايز تعمل حاجه وبتحس ان انت بقى ايه، لا ده انا مود انتخى وشي ومش عايز اتحرك والحد لازقني في السرير بسمغ.
1: انا شخصيا انا هنام.
0: ده مفيش امل في الحياه.
1: بص، هو الموضوع انا شايف ان هو قرار، بس يعني في اوقات كتير اللي انتخبت بتغلب على القرار ده.
0: اوكي. طيب المرات اللي انت بتنتصر فيها تحكي لنا بتعمل ايه؟
1: اوكي، يعني لسه من فتره قريبه اللي هي من كام ساعه. اوكي.
0: شكلك كنت منتصر على معركه انتخه رهيبه. باين
1: صراحه اني اني اقوم من السرير واجي لغايه هنا، ده كان اكبر انتصار في حياتي.
0: عايش يا فريد، عايش. طيب تفتكر موقف مضحك او اي نكته تحب تحكي لنا على موضوع الانتخه او حاجه حصلت معاك اي حاجه؟
1: كنت مره بقيت عند واحد صاحبي، فاحنا قاعدين لوحدينا، جو لطيف، طافين النور، بنتفرج على فيلم كرتون، حاجه اخر لذاذه.
0: اوكي.
1: منتخين على السرير والبيتزا وصلت.
0: مين يفتح يا معلم الباب؟
1: عايز اقول لك ان الراجل كان قرب يمشي،
0: واقف يخبط، وانتوا بتتعزموا على بعض. حماس حماس. لا انا احكي لك على حاجه حلوه قوي بمناسبه بقى الموقف الجميله دي، اللي هو يقول لك مره واحد دخل للحلاق، ما انتخ بقى وكسل السنين يا باشا، ومش عارف بيتنفس بس عشان يعيش. فاللي هو دخل الحلاق عليه فلاقيه قاعد كده، قال له يا استاذ، فرح قال له نعم، قال له شعر ولا دقن؟ قال له دقن. قال له طب ارفع راسك فوق كده، قال له خلاص خليها شعر. فاللي هو يعني بص قتيلك النار ده، اعمل اي حاجه بس مش عايز اعمل حاجه. طيب في حته كده في السنجاية اللي سمعناها بتتكلم على ان احنا لما نحس بقى انه خلاص بقى مفيش اي احساس، انه مفيش باور، مفيش اي حاجه، فممكن ايه تلعب رياضه، ومن انتخش في كراسي مريحه، ويومنا ما يروحش بقى قاعدين بنتزوق ومنتخين في الكراسي.
1: توني انت جيت لي على الجرح. انا المفروض اللي الفتره دي كنت بتدرب الرياضه فعلا، لانه انا فريق رياضي، فالمفروض احاول اتغلب على النقطه ديت، بس فبتدرب يوم وبعدين التاني وبعدين ما بلاقيش عضلاتي في الاخر مختار انت. بس كان في حته في الاغنيه بتقول في الاخر خالص، بتقول ابني يؤثر في الناس. عايز اقول انه شخصيه كل واحد، لو فضل كسل، انا شخصيا لو كنت كسلت في حاجات كتير ما كنتش هقدر اكون فريد دلوقتي، اللي هو يمكن شويه بعرف يؤثر في الناس. انا بلعب رياضه، بعزف درامز.
0: فعلا انت حد رائع قوي في العزف والجزء الفني ده، انا شفتك ولازم اشوفك في الرياضه يعني.
1: اكيد.
0: اول عليك فتنس كمان، يعني عايز ممكن تنزل 50 ضغط.
1: 50 ايه يا عم، بقول لك انتخى وبتاع وصاحب العافيه وجاي من الكليه.
0: لا حماس حماس بجد. يعني اللي انت كنت بتقوله ده جميل جدا يا فريد, انه في معركتنا في الانتصار على الانتخة والكسل, انه ده بنبني شخصيتنا, وزي ما عضلاتنا بتتقوى احنا كمان شخصيتنا بتكبر عشان نقدر نأثر في الناس ونكون ناس فعالة في حياة الناس وفي المجتمع. صح,
1: كسلي بيفوت عليا فرص كتير. في ايام كنت بكسل ان انزل اخرج مع صحابي, ده في حد يعني وقت الصحبة والعشرة والهزار يعني ما بتعوضش. ففكرة انه ان انا انزل وسط الناس وخلاني بقيت اجتماعي, بقيت عارف اهزر, عارف اتعامل مع الكبير والصغير. فكرة اني ما كسلتش واخترت عشت الحياة بكل ما فيها رياضة موسيقى, ده في حد ذاته كان بيخلي حياتي ليها طعم
0: مختلف وحلو.
1: بدل الانتخاء.
0: صح, حماس حماس قوي. شكرا يا فريد على وجودك معنا النهاردة.
2: عارفين ان الكسل بيخلي الواحد بربطة, ولو باب الشقة اتفتح مش هيقوم يهش القطة, او يغمى عليه من العطش وما يقومش يجيب المية. حصلت انتمى معاه ويا التكييف والبطانية كل

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكاراً رديئة وشكوكاً مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاءً للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسماً في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائداً إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ولا فرح نور يجي عليه ولا يوم يطوله وتلاقي بكره

تشوف يسوع يشرق بنور فرح ونغم

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

متى يأتي ملكوت الله؟ وإذ سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم قائلا: إن ملكوت الله لا يأتي بعلامة منظورة، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، فها إن ملكوت الله في داخلكم. ثم قال لتلاميذه: سيأتي زمان تتشوقون فيه أن تروا ولو يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسوف يقول بعضهم لكم ها هو هناك أو ها هو هنا، فلا تذهبوا ولا تتبعوهم. فكما أن البرق الذي يلمع تحت السماء من إحدى الجهات يضيء في جهة أخرى، هكذا يكون ابن الإنسان يوم يعود. ولكن لابد له أولا من أن يعاني آلاما كثيرة وأن يرفضه هذا الجيل، وكما حدث في زمان نوح هكذا أيضا سوف يحدث في زمان ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح السفينة وجاء الطوفان فأهلك الجميع. وكذلك كما حدث في زمان لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن في اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر الله من السماء نارا وكبريتا فأهلك الجميع. هكذا سيحدث في يوم ظهور ابن الإنسان، فمن كان في ذلك اليوم على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، ومن كان في الحقل كذلك فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا زوجة لوط، من يسعى لإنقاذ حياته يفقدها، ومن فقدها يحافظ عليها. أقول لكم في تلك الليلة يكون اثنان نائمين على سرير واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، وتكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، ويكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فردوا سائلين: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجيفة هناك تتجمع النصور. مثل الأرملة والقاضي. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها لألا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ مثل الفريسي والعشار. وضرب أيضا هذا المثل لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي ضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جاب الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجنيه. ولكن جاب الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: ارحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع،
ومن يضع نفسه يرفع. السيد المسيح يعلم عن الطلاق، وتقدم إليه بعض الفريسيين يجربونه، فسألوا: هل يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ فأجابهم قائلاً: ألم تقرأوا أن الخالق جعل الإنسان منذ البدء ذكراً وأنثى، وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته فيصير الاثنان جسداً واحداً، فليسا فيما بعد اثنين بل جسد واحد، فلا يفرقن الإنسان ما قد قرنه الله. فسألوه: لماذا أوصى موسى بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق؟ أجاب: بسبب قساوة قلوبكم سامح لكم موسى بتطليق زوجاتكم، ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء. وفي البيت عاد تلاميذه فسألوه عن الأمر، فقال لهم: أي من طلق زوجته وتزوج بأخرى يرتكب معها الزنا، وإن طلقت الزوجة زوجها وتزوجت من آخر ترتكب الزنا. فقال له تلاميذه: إن كانت هذه حالة الزوج مع الزوجة فعدم الزواج أفضل. فأجابهم: هذا الكلام لا يقبله الجميع بل الذين أنعم عليهم بذلك، فإن بعض الخصيان يولدون من بطون أمهاتهم خصيانا، وبعضهم قد خصاهم الناس، وغيرهم قد خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات. فمن استطاع أن يقبل هذا فليقبل. السيد المسيح والأطفال. وقدم إليه بعضهم أولاداً صغاراً لكي يلمسهم ويباركهم، فزجرهم التلاميذ. فلما رأى يسوع ذلك غاضب وقال لهم: دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله كأنه ولد صغير لن يدخله أبداً. ثم ضم الأولاد بذراعيه وأخذ يباركهم واضعا يديه عليهم. الشاب الغني. وإذا شاب يتقدم إليه ويسأل: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لأحصل على الحياة الأبدية؟ فأجابه: لماذا تسألني عن الصالح؟ واحد هو الصالح، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. فسأل: أيتي وصايا؟ أجابه يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. فأجابه قائلا: هذه كلها عملت بها منذ صغري. وإذ نظر يسوع إليه أحبه وقال له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما تملك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا، لأنه كان صاحب ثروة كبيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه من الصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات. وأيضا أقول: إنه لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني ملكوت الله. فدهش التلاميذ جدا لما سمعوا ذلك وسألوا: إذن من يقدر أن يخلص؟ فنظر إليهم وقال لهم: هذا مستحيل عند الناس، أما عند الله فكل شيء مستطاع. عندئذ قال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون نصيبنا؟ فأجابهم يسوع: الحق أقول لكم، إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجده في زمن التجديد،
تجلسون أنتم الذين تبعتموني على 12 عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل 12. فأي من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو أولاداً أو أراضي من أجل اسمي ينال 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. ولكن أولون كثيرون يصيرون آخرين، وآخرون كثيرون يصيرون أولين. قصة عمال الكرم. يشبه ملكوت السماوات بإنسان رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم 10 دينارا في اليوم، وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو 9 صباحا، فلقي في ساحة المدينة عمالا آخرين بلا عمل، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا واعملوا في كرمي فأعطيكم ما يحق لكم. فذهبوا. ثم خرج إلى الساحة أيضا نحو 12:00 ظهرا، ثم نحو 3:00 أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه. ونحو 5:00 خرج أيضا فلقي عمالا آخرين بلا عمل، فسألهم: لماذا تقفون هنا طول النهار بلا عمل؟ أجابوا: لأنه لم يستأجرنا أحد. فقال: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. وعندما حل المساء قال رب الكرم لوكيله: ادعوا العمال وادفع الأجرة مبتدئا بالآخرين ومنتهيا إلى الأولين. فجاء الذين عملوا من 5:00 وأخذ كل منهم 10 دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم نال 1 دينارا. وفيما هم يقبضون 1 دينار تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا 1 ساعة فقط، وأنت قد ساويتهم بنا، نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس. فأجاب رب البيت واحدا منهم: يا صاحبي، أنا ما ظلمتك، ألم تتفق معي على 1 دينار؟ خذ ما هو لك وامضي في سبيلك، فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أما يحق لي أن أتصرف بمالي كما أريد؟ أم أن عينك شريرة لأنني أنا صالح؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيما. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية.

الأمان الحقيقي. لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. المزمور الخامس الآية 12. كان داود متأكدا من شيء واحد، الرب يبارك الصديق والبار. لا يجب أن نكون أقل ثقة من داود. لقد خذلتنا اليوم كثير من المصادر التي كنا نلجأ إليها بحثا عن الأمن واليقين، فالمؤسسات السياسية والمالية الموثوقة تنهار من حولنا، ولكن هناك شيئا واحدا في الحياة لا يزال مؤكدا: الرب يبارك الصديق والبار. هذه الحقيقة البسيطة التي لا تتغير لها آثار عملية مهمة على الطريقة التي نعيش بها. فمن ناحية نحتاج إلى تكريس قدر أقل من الوقت والجهد من أجل توفير أماننا المادي، ومن ناحية أخرى علينا أن نكون أكثر اهتماما بالتأكد من أن حياتنا صحيحة أمام الله، أننا مؤهلون للحصول على بركة الرب التي يحفظها للأبرار وللأبرار فقط. بركة الرب تأتي بحمايته، إذ يقول داود: كأنه بترس تحيطه بالرضا. فإحسان الله للبار والصديق، وعندما نزرع بره فإن رضاه يحيط بنا كالترس من كل جانب، وترسه يحمينا من ضربات وضغوط الحياة. إنه يقف بيننا وبين قوى الشر التي تسعى إلى تدميرنا، وهي قوى شديدة وماكرة للغاية، بحيث لا يمكننا التعامل معها بقوتنا أو حكمتنا. ليس لدينا حماية ضد هذه القوى إلا الدرع غير المرئي، وأيضا الذي لا يقهر، الذي هو رضا الرب. وفي ضوء هذه القوانين الثابتة التي تحكم حياتنا، نحتاج إلى إعادة النظر إلى أولوياتنا. إن البر يؤتي ثمارا أفضل وأكثر ثباتا من الذكاء أو تبادل المنفعة أو تحقيق المصلحة الذاتية، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إنجيل متى الإصحاح السادس الآية 33. ساعدني يا رب أن أهتم بالبر أكثر من اهتمامي بالنجاح أو منفعتي الشخصية.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: It is our prayer that God is using this series of messages, the blessings of surrender, to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة التي عنوانها بركات التسليم لتكون بركة لك.
1: In our last broadcast, we ended by saying that we often try to improve on God's plan.
2: في رسالتنا الماضية اختتمنا حديثنا بالقول إننا مرات كثيرة نحاول أن نحسن خطة الله.
1: We left the prophet Elisha, the man of God, having to face the death of the poisoned stew.
2: وتوقفنا عند إليشع رجل الله وهو مضطر أن يواجه الموت في السليقة المسمومة.
1: The poisoned pot was brought about because someone just had to improve on God's plan.
2: وكان القدر المسموم قد حدث لأن شخصا ما أراد أن يحسن خطة الله.
1: He gathered unneeded vegetables for the pot.
2: فجمع خضروات لا حاجة إليها ووضعها في القدر.
1: Let's review the story in 2 Kings chapter 4 beginning at verse 38.
2: دعنا نراجع معا القصة كما جاءت في سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع وابتداء من العدد 38. ورجع إليشع إلى الجلجال وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه: ضع القدرة الكبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر السليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا: في القدر موت يا رجل الله، ولم يستطيعوا أن يأكلوا. فقال: هاتوا دقيقا، فألقاه في القدر وقال: صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وجاء رجل من بعل شليشة وأحضر لرجل الله خبز باكورة 20 رغيفا من شعير وسويقا في جرابه، فقال: أعطي الشعب ليأكلوا. فقال خادمه: ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال: أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب.
1: Elisha has told his followers to prepare a stew with what provisions they have.
2: كان إليشع قد طلب من تابعيه أن يعدوا سليقة بما توافر لديهم من إمكانيات.
1: But one of his followers went out into the field and gathered more vegetables.
2: ولكن واحدا من تابعيه خرج إلى الحقل ليجمع مزيدا من الخضروات.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because he tried to improve on God's provision.
2: لأنه أراد أن يحسن وأن يضيف إلى تدبير الله.
1: We all love to improve on God's plans.
2: نحن جميعا نحب أن نحسن خطط الله.
1: We often try to intrude on God's purpose.
2: وكثيرا ما نتدخل في قصد الله.
1: We often want to modify God's plan for us.
2: وكثيرا ما نحاول أن نعدل خطة الله.
1: Now so far we see famine in the land.
2: فالذي نراه على الساحة حتى الآن هو أن هناك مجاعة في الأرض.
1: But God is making provision for His faithful servants.
2: ولكن الله قد صنع تدبيرا لخدامه الأمناء.
1: Now let's look at the rest of the story.
2: والآن دعنا نتأمل بقية القصة.
1: It will show us a picture of ourselves.
2: إنها ستوضح لنا صورة أنفسنا.
1: So far, the pot of stew is boiling on the fire.
2: فالذي أمامنا حتى الآن هو صورة قدر السليقة يغلي على النار.
1: Now let's look at verses 39 and 40.
2: دعنا نتأمل العددين 39 و 40.
1: It says, one of them went out into the field to gather herbs.
2: يقول هنا وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا.
1: Now my listening friends, it only takes one person.
2: أيها الأصدقاء، إن الأمر قد يتوقف على شخص واحد فقط.
1: One person with the spirit of control written all over their face.
2: شخص واحد فقط، ملامح وجهه كلها مكتوب عليها التحكم والسيطرة.
1: One whose ego is always tripping him.
2: شخص واحد تدفعه الذات إلى السير بخطى سريعة.
1: One who could not stand the way God used Elisha to supernaturally provide the stew.
2: شخص واحد لم يستطع أن يتقبل الطريقة التي استخدم الله بها إليشع ليدبر السليقة بطريقة خارقة للطبيعة.
1: One who wants to feel just as important as Elisha.
2: شخص واحد يريد أن يشعر بأهميته مثل إليشع.
1: One who went out into the field and gathered herbs.
2: شخص واحد خرج إلى الحقل وجمع بقولا.
1: There he also found the wild vine and gathered from it a lap full of wild gourds.
2: وهناك وجد أيضا يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه.
1: Then he sliced them and threw them into the pot of stew.
2: وأتى وقطعه في قدر السليقة.
1: Now this man did not know what this plan was all about.
2: لم يعرف هذا الرجل شيئا عن هذا النبات.
1: But he felt that he had to do something to help God out.
2: ولكنه شعر أن عليه أن يعمل شيئا ما ليساعد الله.
1: As if Elisha could not do it all by himself.
2: كما لو أن إليشع لم يكن يستطيع أن يعمل كل ذلك بنفسه.
1: So as they began to eat, they cried out and said, "There is death in the pot."
2: ولذلك فيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله.
1: This is another way of saying it was poisonous.
2: وهذا تعبير آخر للقول بأنه كان ساما.
1: We don't know the name of this person.
2: ونحن لا نعرف اسم هذا الشخص.
1: But I think every home has one like that person.
2: ولكني أعتقد أن كل بيت لابد أن يكون فيه واحد من هؤلاء.
1: Every church has a few of them.
2: كل كنيسة فيها بعض هؤلاء.
1: They cannot stand letting God do His work without their help.
2: هم لا يتقبلون ولا يحتملون أن يدعوا الله يعمل عمله بدون مساعدتهم.
1: Controlling spirits do it all the time.
2: روح التحكم والسيطرة تفعل ذلك طوال الوقت.
1: Now the Bible is full of examples of people who had to poison the pot every time God works.
2: والكتاب المقدس مليء بالأمثلة عن أناس يسممون القدر في كل مرة يعمل الله.
1: The devil told Eve that if she ate from the tree,
2: فشيطان أخبر حواء أنها إذا أكلت من الشجرة
1: she would not be God's assistant, but she would have God's job.
2: فإنها لن تكون مساعدة لله فقط، بل إنها ستقوم أيضا بعمل الله.
1: The controlling spirit led her to try.
2: وقادها روح التحكم والسيطرة إلى أن تحاول ذلك.
1: The book of Numbers, chapter 10, the sons of Aaron tried to do the same thing.
2: وفي الأصحاح العاشر من سفر عدد نرى أن بني هارون حاولوا أن يفعلوا نفس الشيء.
1: They took control of a situation and offered to the Lord what the Lord did not ask for.
2: فهم سيطروا على الموقف وقدموا للرب ما لم يطلبه الرب منهم.
1: They poisoned the pot and died before God.
2: هم سمموا القدر وماتوا أمام الرب.
1: In 1 Samuel chapter 1 and 2
2: وفي الأصحاحين الأول والثاني من سفر صموئيل الأول
1: It tells us about Hophni and Phinehas, the sons of Eli the priest.
2: نقرأ أن حفني وفنحاس ابني عالي الكاهن
1: They took control of the temple ministry from their father's hand.
2: انتزعا خدمة الهيكل من يد أبيهما.
1: The result was that Israel was defeated.
2: وكانت النتيجة هزيمة إسرائيل.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمموا القدر.
1: King Saul tried to take control of things and offer sacrifice when the prophet Samuel got delayed.
2: وحاول الملك شاول أن يسيطر على الأمور. وأن يقدم ذبيحة عندما تأخر النبي صموئيل.
1: Consequently, he got out of the will of God.
2: وتبعا لذلك خرج عن إرادة الله.
1: Saul brought a curse upon himself and his household.
2: وجلب شاول اللعنة على نفسه وعلى بيته.
1: King Saul poisoned the pot.
2: لقد سمم الملك شاول القدر.
1: In the book of Acts, chapter 5.
2: وفي الأصحاح الخامس من سفر الأعمال.
1: Ananias and Sapphira tried to take control from the apostles and they dropped dead on the spot.
2: حاول حنانية وسفيرة أن ينتزعا السيطرة من الرسل فسقطا ميتين على الفور.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمما القدر.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر مهم جدا.
1: The reason why many ministries are lifeless and spiritless
2: السبب في أن خدمات كثيرة لا توجد فيها حياة أو روح
1: is because they are controlled by men and women, not by the Lord Jesus Christ.
2: هو أنها تحت سيطرة وتحكم الرجال والسيدات وليست تحت سيطرة وتوجيه الرب يسوع المسيح.
1: There is also much work that is being done in the name of Christ, of which Christ is innocent.
2: وهناك أيضا عمل كثير يعمل باسم المسيح والمسيح بريء منه.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because it is being done by those with a controlling spirit, not out of obedience to God's command.
2: لأنه يعمل بواسطة أولئك الذين لديهم روح التحكم والسيطرة وليس بدافع الطاعة لأمر الله.
1: It is a serious thing to serve the living God in the energy of the flesh.
2: وهو أمر خطير أن نخدم الله الحي بطاقة الجسد.
1: Its inevitable result is death in the pot.
2: والنتيجة الحتمية هي موت في القدر.
1: It is a dangerous thing to perpetuate a ministry or an institution out of self-respect and not to the glory of the Lord.
2: وهو أمر خطير أن نديم خدمة أو مؤسسة بدافع احترام النفس وليس لمجد الله.
1: What is God's solution to the misery of control?
2: ما هو الحل الإلهي لتعاسة التحكم والسيطرة؟
1: Let's look again at verse 41.
2: دعونا نعود مرة أخرى إلى العدد 41.
1: Elisha said, "Bring me some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: And he put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat." And there was no poison in the pot anymore.
2: وقال صب للقوم فيأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر.
1: What is the flour?
2: وما هو الدقيق?
1: In the scripture, flour is a type of Christ in his resurrection power.
2: الدقيق في كلمة الله هو إشارة إلى المسيح في قوة قيامته.
1: Christ's resurrection power was a result of the crushing and the grinding of the grain of wheat.
2: قوة قيامة المسيح كانت نتيجة لسحق وطحن حبة الحنطة.
1: The grain of wheat had to be crushed in the mill of the cross before he could become the bread of life.
2: حبة الحنطة كان لابد أن تسحق في طاحونة الصليب قبل أن يصبح خبز الحياة.
1: Jesus is the flour that is thrown into the pot of death.
2: يسوع هو الدقيق الذي يلقى في قدر الموت.
1: This is a picture of Calvary.
2: وهذه صورة للجلجثة.
1: There
2: هناك
1: Jesus's perfect life, death and resurrection have absorbed the sin into himself and brought us life.
2: حياة يسوع الكاملة موته وقيامته قد تشربت الخطية في شخصه وجاءت لنا بالحياة.
1: The poison in the pot which was brought about by man's effort to intrude upon God's provision.
2: ثم القدر الذي جاء نتيجة جهد الإنسان للتدخل في تدبير الله.
1: Was neutralized by the bread of life.
2: أبطل مفعوله بواسطة خبز الحياة.
1: The poison in the pot which was brought about to improve God's plan was neutralized.
2: ثم القدر الذي جاء نتيجة محاولة تحسين خطة الله قد أبطل مفعوله.
1: So it is today.
2: وهذا ما يمكن أن يحدث اليوم.
1: The power of the resurrected Christ can deliver us from the spirit of control.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تحررنا من روح السيطرة والتحكم.
1: The power of the resurrected Christ can rescue us from ourselves.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تنقذنا من أنفسنا.
1: The power of the resurrected Christ can save us from the falsehood of dead works.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تخلصنا من زيف أعمالنا الميتة.
1: The power of the resurrected Christ can redeem us from self-assertion.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تفتدينا من محاولاتنا إثبات ذواتنا.
1: The power of the resurrected Christ can help us out of our stubbornness and sin.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تنتشلنا من عنادنا وخطايانا.
1: Elisha said, "Bring some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: He put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat."
2: وقال صب للقوم فيأكلوا.
1: And then there was nothing harmful in the pot.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر.
1: Because of Christ's death on Calvary.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر يمكن أن يكون ضارا بنا.
1: Because of Christ's death at Calvary.
2: بسبب موت المسيح في الجلجثة.
1: We can cry out, "O death, where is your sting?"
2: نستطيع أن نهتف قائلين يا موت أين شوكتك؟
1: O hell, where is your victory?
2: أيها الجحيم أين نصرتك؟
1: But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
2: ولكن شكرا لله الذي يعطينا النصرة بربنا يسوع المسيح.
1: My listening friends, please listen very carefully as I conclude this message.
2: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة.
1: When Jesus gave us victory over death and sin, he willed many things for us.
2: عندما أعطانا يسوع النصرة على الموت والخطية فإنه قصد أشياء كثيرة لنا.
1: He willed it for us to have victory over the consequences of sin.
2: قصد أن يعطينا النصرة على نتائج الخطية.
1: He has willed it for us to have victory over the power of sin of control and self-assertion.
2: وقصد أن يعطينا النصرة على قوة خطية السيطرة وإثبات الذات.
1: He has willed it for us to nullify the poison in the pots of our lives.
2: قصد أن يبطل سم القدور التي في حياتنا.
1: He has brought about the sweetening influence and fragrance of the grace of Christ.
2: قصد أن يحقق لنا حلاوة التأثير والرائحة الذكية لنعمة المسيح.
1: And God's plan said,
2: وقالت خطة الله,
1: serve it to the people so that they may eat.
2: صب للقوم فيأكلوا.
1: Have you surrendered the poison of control to God?
2: هل سلمت سم التحكم والسيطرة لله؟
1: Have you surrendered the poison of domination to God?
2: هل سلمت سم الرغبة في السيادة لله؟
1: Have you surrendered the poison of dead works to God?
2: هل سلمت سم الأعمال الميتة لله؟
1: Have you surrendered the poison of the tendency to thwart God's purpose?
2: هل سلمت ثم الميل إلى تحريف وتعويق قصد الله؟
1: Will you surrender your intrusion on God's provisions?
2: وهل تسلم تدخلك في التدبير الإلهي؟
1: Will you surrender your persistent trying to improve on God's plan?
2: هل تسلم محاولاتك المستمرة لتحسين خطة الله؟
1: Will you surrender your declaration of independence from God?
2: هل تسلم إعلانك الاستقلال عن الله؟
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: with that our prayer today is that prayer of the Apostle Paul.
2: هل يمكن أن تكون صلاتنا اليوم هي نفسها صلاة الرسول بولس؟
1: That it is no longer I who live, but Christ lives in me.
2: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
1: And the life which I now live in the flesh.
2: فما أحياه الآن في الجسد.
1: I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me.
2: فإنما أحياه في الإيمان. إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
1: Amen.
2: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيي. والآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
3: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة النهاردة. معلومة النهاردة بتقول عن مشاعر الأمومة. أكدت الدراسات إن رغبة الأم في إنها ترضع طفلها وتحتضنه وتبوسه وتهتم بيه بترجع لبعض الهرمونات اللي ربنا خلقها فيها داخل جسمها. فالطفلة من وهي صغيرة بنلاقيها بتشيل عروستها وتمارس الأمومة معاها، وده نوع من أنواع الحب اللي ملوش نهاية. حب بيربط ما بين الأم وما بين طفلها، يعني هي مشاعر خاصة جدا ربنا خلقها جواها. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا رعوس من بلد اسمها مؤاب، بعتبر نفسي محظوظة رغم إني من شعب مش بيعبد ربنا، لكن ربنا أنعم عليا بنعمة إني اتجوزت من شخص بيعبد ربنا، وربنا ما سمحش إن يكون عندي أولاد، ومات جوزي وكمان أخو جوزي. بعدها صممت حماتي إنها ترجع لأرضها وتعيش مع شعبها، ولأني بحبها وتعلمت منها كتير عرفت ربنا من خلالها، قررت إني أسافر وأعيش معاها، مع إن الموضوع مش سهل إني أسيب بلدي وأهلي. وهناك ربنا أكرمني واتجوزت شخص رائع أمين بيحب ربنا وكمان بيحبني، اسمه بوعز، وبعدها بقى عندي ولد اسمه عبيد. وعارفين هو ده اللي جه من النسب بتاعه المسيح، يبقى صح أنا محظوظة ولا لأ؟

رعوش شخصية جميلة، عندها رحمة ووفاء، إنسانة بجد، ومحبتها لحماتها مش تمثيل لكن حقيقة. بنلاحظ إنها كانت بتعبر عن محبتها بطريقة عملية بتضحيتها، وبتضحيتها كانت ممكن تسبب ليها رفض من الناس، خاصة إنها مش من نفس شعب الله، لكن كان عندها استعداد تتحمل أي صعاب، ودي المحبة العملية. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. بنقول كتير إننا بنحب، لكن الوقت جه عشان أعمل شيء عملي أوضح فيه محبتي. فكري في شخص معين واكتبي اسمه وقرري إزاي هتوضحي حبك ليه أو ليها بطريقة عملية تكون مناسبة ليكم أنتوا الاتنين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. بعد الطوفان اللي ربنا أنقذ منه نوح وهلا، ربنا فرق كل واحد من أولاد نوح اللي هم سام وحام ويافث، فرقهم في كل أنحاء الأرض. إبراهيم اللي كان من قبل اسمه إبرام كان ولاد تارح، وتارح هذا كان من أحفاد سام، وتارح كان عنده ولدين ثانيين غير إبراهيم هم ناحور وهاران، ولكن هاران هذا مات بعد ما جاب ولده لوط وملكة. إبراهيم تجوز وحدة اسمها سارة اللي كان اسمها من قبل سراي، لكن الشيء الحزين إن سارة هذه كان ما تجيبش في عيال. وفي يوم تارح بو إبراهيم سافر شور أرض كنعان اللي توا يسموها أرض فلسطين، فخذا تارح هلا اللي هم إبراهيم ووليته سارة وحفيدة لوط ولد هاران. سيبوا البلاد اللي من قبل كانوا عايشين فيها اللي كان ينقللها أور الكلدانيين، يسيبوها ويسافروا شور كنعان. ولما وصلوا لبلاد اللي اسمها حران اللي على حدود تركيا قعدوا فيها. وفي حران هذه كمل العمر تارح بو إبراهيم، وكان شايب كبير وكان عمره 205 سنين. وبعد ما كمل العمر تارح ربنا كلم إبراهيم وقال له أطلع من بلادك وسيب قبيلتك وهلك وعدي شور الأرض اللي نا حنوريها لك، وهنكي حندير منك أمة عظيمة وحنباركك ونعظم اسمك، وانت نفسك حتصير بركة للناس واجدين، واللي باركك نباركه واللي يلعنك نلعنه، وكل خلايق الأرض تتبارك عشانك. وفعلا دار إبراهيم كيف ما مرى ربنا، وطبعا خذ إبراهيم معه وليته سارة وولاد خو لوط وكل ما عنده من خدم ودباش في حران، وعدوا كل مشور أرض كنعان. وكان إبراهيم عمره وقتها وصل 75 سنة. ولما وصل إبراهيم الكنعان هذه تنقل من مكان آخر حتى وصل المنطقة اسمها شكيم، هذه اللي جي فوق سهل مورا، وكان الكنعانيين ساكنين في هالبلاد. وظهر ربنا لإبراهيم وقال له حنعطي هالأرض لك ولذريتك. وفي المكان هذا اللي ربنا ظهر فيه لإبراهيم لم إبراهيم الحيط وكومهم بيش يدير مكان يقدم فيه ذبيحة لله عز وجل. وبعدين مشى إبراهيم من غادي الجبال من الجبال شرق بيت إيل ونصب خيمته ما بين بيت إيل وعاي، وغادي قدم ذبيحة حمد لله سبحانه وتعالى. وبعد فترة كمل إبراهيم السفر شور صحراء النقب في الجنوب. طلع إبراهيم من بلاده وسيب قبيلته وهلا وسافر كيف ما قال له ربا شور أرض كنعان، هو ووليته ولوط ولد خوه وكل ما يملك من دبش، وصل للنقب في جنوب أرض فلسطين. وكان عند إبراهيم ثروة كبيرة من الساعي والفضة والذهب، وطبعا لوط حتى هو كان عنده ساعي وبقر وخير واجد، وضاقت بهم الأرض من كثرة أملاكهم وما قدروش يسكنوا مع بعضهم، لدرجة أن كانوا يتعاركوا رعيان الساعي متاع إبراهيم مع رعيان الساعي متاع لوط على المرعى. وهذه غير المشاكل مع الكنعانيين والفرزيين اللي كانوا في الوقت نفسه ساكنين في الأرض. فصب إبراهيم وقال للوط يا لوط ما نبيش مشاكل بيني وبينك، ولا يصير مشاكل بين رعياني ورعيانك، احنا خوت ودم واحد، راها الارض كلها قدامك، اختار اي قطعة انت تبيها وانا نعدي الارض واحدة اخرى، ان انت مشيت شمال نمشي نانا يمين، وان انت مشيت ليمين نعدي شمال. وبهت لوط ياله ورا قدام السهول اللي قدام نهر الاردن، لقاها كيف الجنة صابة كلها كيف ارض مصر. طبعا هالكلام قبل ما ربنا يدمر ويهدم سودم وعمورة. فاختار لوط وادي الأردن كله وعدى صوب مشرق، وهكي كل واحد سيب الآخر، فلوط عدى يسكن وسط البلاد اللي في السهل ونصب خيمته صوب سودم. وهل سودم كانوا منغمسين في الكفر والحرام وطريقهم ما كانش يعجب ربنا. أما إبراهيم فقعد في أرض كنعان، وربنا قال له بعد ما سيب لوط أرفع راسك الفوق وبهت حواليك في كل ناحية مبحر ومقبل ومشرق ومغرب، هالأرض اللي تشوف فيها حنعطيها لك ولذريتك،
حيصير عدد ذريتك واجد، كيف رملة الصحراء كان في واحد يقدر يعد رملة الصحراء، حيقدر يعد ذريتك. صبي إبراهيم صبي يمشي في الأرض على طولها وعرضها لاني نعطيها لك. بعد هيك شال إبراهيم بيوته ونصبهم قدام بلوطات ممرة الكبيرة في منطقة حبرون، وهناك قدم ذبيحة لربنا. وقعد إبراهيم في أرض كنعان 10 سنين، وسارة وليت إبراهيم كانت عقيمة كيف الأرض اللي ما تنبتش زرع، وبالرغم من وعود الله لإبراهيم ما جابتش عيال. سارة كان عندها خدامة مصرية قال لها هاجر، فقالت لإبراهيم إن ربنا حرمني من الظنوة فخش علي خديمتي بلك ربني يرزقني منها بعويلة. فسمع إبراهيم كلام وليتة وخذت سارة خدمتها هاجر المصرية وأعطتها لإبراهيم، فحملت هاجر من إبراهيم، لكن لما عرفت أنها حامل هانت سيدتها في عيونها، فقالت سارة لإبراهيم إن شاء الله الله ظليمتي عليك، نالي أعطيتك خديمتي عشان تجيب لي ولد، ولما عرفت أنها حامل هنتنا في عيونها ربي يقضي بيني وبينك. فجاوبها إبراهيم وقال لها هذه خدمتك ديري لها اللي تبيه. فذلتها سارة حتى خلتها تهرب منها. بعد ما هربت هاجر عدت للصحراء في طريق شور وقعدت عند عين مية، وهناك ظهر لها ملائكة من عند ربنا وقال لها يا هاجر يا خديمة سارة منين جيتي والوين ماشية؟ فجاوبت راني هاربة من سيتي سارة. وقال لها الملاك ردي سيتك واخذ عيلها، راك انت حامل وتجيبي ولد حينقل اسماعيل، ومعناها الله يسمع لأن ربي سمع صوت شكاكي، حيكتر ذريتك لدرجة ما حدش هيقدر يعدهم، لكن يعاد الكل والكل يعادوه ويعيش متوحش ومتحدي الخوتة كلهم. فقالت هاجر في نفسها معقولة أني ريت ربي اللي شوف فيه؟ وهيك سموا البير هذا بير لحاروية، ومعناه بير الله اللي شوف فيه. وهذه تجيب بين أرض قادش وأرض بارد. ولدت هاجر لإبراهيم ولد وسمى إبراهيم الولد اللي جابته هاجر إسماعيل، وكان عمر إبراهيم 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل.

ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: نا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راهو العهد اللي نقطعه معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام، اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي الدائم بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك انت وذريتك من بعدك كل أرض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دائم. أما انت إبراهيم فلازم تحفظ وعدي انت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اتطهروا كل ولد ينولد في هلك، بيش تكون هذه علامة الوعد بيني وبينكم.

تطهروا على طول أجيالكم. كل ذكر فيكم عمره 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في استامكم وعد دايم، والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعدها اليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة، وحنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك. لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله، راني عمري 100 سنة ووليتي عمرها 90 سنة، معقولة نخلفوا في هالسن هذه؟ ورد إبراهيم وقال لربنا، يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له، أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمه كبيرة، لكن وعدي حيكون مع إسحاق لي حتجيبه لك سارة، فكيف هالوقت من السنة الجاية؟

أخوتي المستمعين، إن شاء الله تكون قصة اليوم عجبتكم. في الحلقة الجاية إن شاء الله حنكملكم بقية القصة ونقول لكم شن صار ما بين الله وسيدنا إبراهيم بعد ما ضحكت سارة وما صدقتش وعد الله اللي قال لها. طبعا إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار دزونا العنوان اللي تسمه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم في أسرع وقت ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للتلاجة وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب التانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو. آه
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فالجسد الذي قام به المسيح كان جسداً جديداً.
8: جديداً على من؟
9: على كل الناس. قام بجسد جديد.
10: جديد على الناس، لكنه لم يكن جديداً بالنسبة للمسيح.
11: كما قلنا، المسيح الذي ولد من عذراء ولد بجسد مختلف عن أجساد باقي البشر.
7: من قال ذلك؟
8: المنطق، شخص يولد بشكل غير عادي لا بد وأن يكون جسده غير عادي.
9: يعني المنطق هو الذي يقول أن جسد المسيح كان مختلفا؟
11: ليس المنطق وحده، الوحي نفسه فرق بين الجسد الترابي والجسد السماوي. حين أخطأ آدم وعاقبه الله على خطيته، قال له: بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود.
7: آدم فعلا خلق من تراب يعود إلى التراب،
8: وكل ذرية آدم ورثته من تراب إلى تراب.
10: إلا المسيح لم يخلق من تراب، جسده ليس جسدا ترابيا.
11: كما أعلن بولس الرسول، هو الرب من السماء، عاش كل حياته على الأرض حياة كمال مطلق وعصمة مطلقة.
9: لكنه عاش حياة طبيعية مثلنا.
7: لا، لم يعش مثلنا.
8: عاش مثلنا طبعا، لكن بدون خطية.
9: لماذا تميزونه هكذا؟ هذه مبالغة منكم. هو بشر، كان بشرا سويا
10: بلا خطية. لا يستطيع أحد أن يذكر له خطية واحدة عملها. هو نفسه قال: من منكم يبكتني على خطية؟
9: لا، هناك غيره عاشوا أتقياء صالحين أيضا
11: بدون خطية، كاملين أبدا. الجميع زاغوا وفسدوا، لم يوجد ولن يوجد أحد حتى الأنبياء من هو بلا خطية مثله.
10: قدوس بلا شر ولا دنس، هذا ما يقوله عنه الكتاب المقدس، ويقول يوحنا الرسول إنه ليس فيه خطيئة.
8: لكن هؤلاء هم صحبه وتلاميذه،
7: والطبيعي أن يصوره أصدقاؤه هكذا.
9: هو معلمهم ونبيهم، لابد أن يجعلوه متميزا عن العالم كله.
11: ليس الأصدقاء والتابعون فقط. نقرأ في تفسير الزمخشري القول: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا: من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها.
10: ولم يكن الزمخشري تلميذا أو تابعا للمسيح.
11: والإمام البيضوي يقول إن المسيح كان غلاما طاهرا من الذنوب،

0: يعني جسد المسيح كان مختلفا.
1: يبدو ذلك بلا خطية.
2: ولما كان الموت هو أجرة الخطية، فالبديهي أن المسيح الذي بلا خطية لا يموت.
3: لكنه مات. ألا تقولون أنه مات؟ ما هذا؟ بلبلتم أفكارنا. مات أم لم يمت يا عم قاسم؟
4: مات يا حسام. هو قصد أن يتمم بنفسه فداء الله للبشر، فحمل خطية الإنسان ودينونة الإنسان ومات.
2: لهذا يقول بولس الرسول: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
1: ها هو يحمل جسده الخطية.
0: ليست خطاياه، خطايانا. يعني جسده كان إناء لخطايانا لا خطاياه.
3: كلها خطايا.
4: لا، ليست كلها خطايا. سمر على صواب. يقول الرسول بولس في ذلك إنه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة
2: ذبيحة عنا بدلا عنا. في لحظة الصليب حمل كل خطايا البشر وسدد ثمنها بموته.
1: فجسده لم يتلوث بخطية؟
0: يبدو ذلك.
4: هو ذلك. هذا هو نفس الجسد الذي قام به، جسد نوراني.
3: لكنه في حياته لم يخترق الجدران كما فعل بعد قيامته.
1: لعله حصل على قدرة جديدة بعد القيامة.
2: لا أظن ذلك. في حياته لم يكن يحتاج إلى اختراق الجدران.
3: لكنه مشى على الماء. هل يمشي إنسان عادي على الماء؟ هذه معجزة عملها المسيح. لكن بعد القيامة كان كل ما عمله معجزات.
0: اخترق صخور القبر وجدران البيت وتجول كروح في كل مكان.
4: لم يكن روحا بلا جسد، ولم يكن شبحا متجولا، كان روحا وجسدا معا. ظهر ورأوه، تكلم وسمعوه ولمسوه.
2: جسد القيامة هو جسد المسيح الطاهر نفسه، ونحن حين نقوم من الموت سيكون لنا جسد مماثل.
1: نخترق الجدران ونطير في الهواء.
3: جسد روحي مثل جسد المسيح.
0: لا تستهزئ وتسخر، دعونا نسمع.
4: سنتغير وتكون لنا أجساد روحانية. يقول ذلك بولس الرسول في رسالته إلى فيليبي:
2: سيغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.

0: يعني كل من قام من الموت حصل على جسد نوراني؟
1: طبعا، الموت يغير الجسد، أليس كذلك؟
2: لا، الموت لا يغير الجسد.
1: أتعبت مونة، ألم تقول ذلك حالا؟
3: طبعا يا عم قاسم، أنا قرأت ما كتبه بولس الرسول في ذلك، يقول يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا.
4: هذا عن المقامين بعد المسيح.
0: وهل قام أحد قبل المسيح؟
1: نعم يا أخي، منذ القديم جدا.
3: والذين أقامهم المسيح من الأموات،
0: لعازر وابن تايروس وابن الأرملة.
2: المسيح هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.
1: دائما تميزونه، وماذا عن الذين قاموا قبله؟
4: قاموا بالأجساد الطبيعية التي كانوا عليها قبل موتهم.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ من قال ذلك؟
0: ما الفرق بين قيامتهم وقيامة المسيح حتى تدعوه أول القيامة والبكر من الأموات؟
2: أولئك قاموا وعاشوا في العالم فترة ثم ماتوا ثانية.
1: عادت أرواحهم إلى أجسادهم
2: لفترة وجودهم على الأرض شهادة لمعجزة قيامتهم من الموت.
3: وأين أرواحهم الآن؟
2: ستعود إلى أجسادهم في يوم البعث كالبشر جميعهم.
4: المسيح قام من الموت بجسد القيامة الروحاني الممجد، لم يتعرض للموت مرة ثانية.
0: الجسد الذي سنحصل عليه بعد القيامة يوم البعث؟
4: نعم، عندئذ سنحصل عليه. لذلك فالمسيح بحق هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.

0: فالمسيح لم يقم من الموت كشبح أو روح، لم يقم بجسد أثيري كبخار أو كشكل هلامي يظهر ويختفي.
1: اخترق الجدران والأبواب والموانع،
0: قام بالجسد أيضا، استخلصت جسده من الموت، قام بالروح والجسد، وقف أمام الجميع وظهر لعدد كبير من الناس. يقول الكتاب المقدس إنه أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
2: أنا أعترض.
3: تعترض؟ نسيت، أنت محامي.
4: ما اعتراضك يا حسام؟
2: المسيح قال لتلاميذه قبل الصلب إنهم لن يروه بعد ذلك، يعني سيموت ويدفن ولن يروه.
0: هذا تفسيرك أنت.
2: مكتوب عندك في الإنجيل.
0: تقصد قوله لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا؟
1: هذا يعني أنه سيموت وتذهب روحه إلى خالقه،
3: أو يرفعه الله إليه حيا دون أن يموت.
2: المهم أنهم لن يروه بعد ذلك، فكيف تقولون أنهم يروه؟
4: من الخطأ استخراج آية واحدة وتفسيرها مستقلة عما قبلها وما بعدها. في نفس الأصحاح الذي ذكرت فيه هذه الآية آية أخرى. اقرأ لنا يا مريم آية 16.
0: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب.
1: ما هذا؟ شيء محير،
2: تناقض كبير،
3: يدعو إلى التساؤل ويقود إلى الارتباك.
4: هذا ما شعر به تلاميذه، فقال لهم:
0: عن هذا تتساءلون فيما بينكم، لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح.
1: هذا عندما صلبوه طبعا.
0: أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح.
4: هذا واضح طبعا.
3: تقصد أن حزنهم بعد موته سيتحول إلى فرح عند قيامته؟
4: هل يحتمل ذلك تفسيرا آخر؟
2: الإنسان عرضة للحزن والفرح دائما.
1: هكذا بلا سبب، هناك أسباب تفرح وأسباب تحزن.
0: واضح أن المسيح قال لهم ذلك لأنه كان سيموت أولا، فيحزن ويبكي وينوح التلاميذ ولا يرونه لفترة،
4: ثم يقوم من الأموات فيرونه ويفرحون، ويدوم فرحهم وفرحنا جميعا بقيامته حتى الآن.
0: مكتوب أيضا قوله لهم: فأنتم عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وليؤكد المسيح قيامته، ظهر لتلاميذه بعد قيامته عدة مرات.
1: ولماذا لتلاميذه فقط؟
3: وماذا كنت تتوقع؟
2: يظهر علانية، يظهر للعالم كله، يظهر لليهود وغير اليهود، يظهر بشكل عام.
0: وكيف يظهر بشكل عام؟
1: في أي مكان عام، كما كان يتكلم ويعلم ويصنع معجزات في مكان عام.
2: يطير في الهواء، يعتلي جبلا أو سحابة، يعمل شيئا خارقا.
3: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
4: لا أرى ذلك غريبا.
3: كيف يا عم قاسم؟
5: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا يقال عن المسيح إنه البكر من الأموات؟
6: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

لطيف كعريس وقوي كجبار، محبوب ومرعب، هادئ وعنيف، جميل للصالحين وجاف بالنسبة للأشرار. ملأ أحشاء أمه وهو لا يزال باقيا في حضن أبي القديس أغسطينوس.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجووا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. واحد من بلد الصيادين اللي دعاهم السيد المسيح اسمه فيلبس. السيد كمان دعاه يبقى من التلاميذ وياه، وفيلبس راح لصاحبه واسمه نسنائيل وقال له: شفنا المخلص اللي من ناصرة من الجليل والجناه. نسنائيل يهودي تجيل مليان بالفخر والإعزاز لبلده، فما صدق إن من ناصرة الجليل يخرج شي صالح أصيل.

السيد المسيح لجاه يهودي متباهي بالأصل والإعزاز، فقال له كلمتين لزاز: أنا عارفك وانت يهودي أصيل، وعارفك كمان من زمان، من سنين، من وانت تحت شجرة التين. نسنائيل من كتر الدهشة ما صدق الكلام، عشان حكاية الشجرة دي ما عرفها عنه إنسان. فقال له: يبقى أنت صحيح المسيا اللي جاي من السماء. فقال له المسيح: راح تشوف كتير، بس لو بيجي قلبك متواضع صغير.

نسنائيل أبو راس عالية ومتعالية، أما شاف بعينيه المحبوب اللي يأسر القلوب بحبه وتواضعه بيجي إنسان تاني، إنسان جديد لا بيتفاخر بالنسب والحسب لكن بالقلب المكسور، فصار ليه تلميذ ومشى في طريق النور. أقول لك يا صاحبي، لو أنت حاسس إنك شي كبير وهتتعالى على الناس، لا هتشوف شي بالروح ولا هتفهم مقاصد ربنا. أقول لك وطي راسك وقول لربنا علمني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك وهنرجع.

يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر. تيأس ما تيأس، الحياة راح تمر. أنا دقت من دا ودا وعجبي لقيت، الصبر مر وبرضو اليأس مر وعجبي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مرفت نصحي. التعريف المبسط للشعر هو أنه مجموعة من الكلمات المنظمة اللي بتوصف مشاعر الإنسان المختلفة، حزن، غضب، فرح وحب. الكتاب المقدس استخدم كل أنواع الفنون علشان يوصل رسالة الله للناس. استخدم الموسيقى والقصص والشعر لدرجة وجود مجموعة من الأصفار في الكتاب المقدس اتسمت بالأصفار الشعرية، وهم 5 أصفار: أيوب والمزامير وأمثال وجمعة ونشيد الأنشاد. كل سفر منهم بيوصف نوع مختلف من المشاعر الإنسانية. فنلاقي مثلا سفر أيوب بيكلمنا عن الألم والمعاناة الإنسان ومشاعره في الألم، وفي سفر الجامعة وصف للإنسان المتشكك في معنى الحياة وليه عايشين. أما سفر الأمثال بيوصف المشاعر اللي جوه قلوب العابدين وعلاقتهم مع الله. وفي الأمثال اتكلم الله عن كل التعاملات اليومية للإنسان، الحياة العائلية وتربية الأولاد والتجارة والعمل وكل حاجة. أما نشيد الإنشاد فبيتكلم عن بهجة الوحدة والعلاقة ما بين الزوج والزوجة. يعني تقريبا كل أنواع المشاعر الإنسانية اتقدمت في الكتاب المقدس بطريقة شعرية أو بصورة شعر. وفي العهد الجديد ذكر بلفظ صريح كلمة شاعر، ففي أعمال الرسل 17 وعدد 28 بيقول: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا، لأننا أيضا ذريته. سؤال بقى، ليه الأصفار الشعرية دي مش شكل الشعر اللي نعرفه دلوقتي؟ لأن الشعر ده اتكتب في العهد القديم، والعهد القديم كان مكتوب بالعبري، وده شعر عبري اللي مختلف شوية في طريقته وفي طريق كتابته عن الشعر العربي المعروف فيه، مختلف في القافية والوزن وشوية حاجات فنية كده. ولو بصينا لسفر أيوب بنوع من التدقيق شوية، نلاقي السفر ده مسابش نوع من أنواع الألم إلا وصف. أيوب خسر ماله وأملاكه اللي كانت كتيرة جدا، وخسر عيلته وأولاده ومفضلوش غير مراته، وخسر كمان صحته وأصيب بأمراض كتير، وتعرض حتى إن أقرب الناس ليه ما يكونوش حاسين بيه زي مراته، وكمان بيلوموه وبيعتبروا أكيد إنه غلطان وإن اللي فيه ده هو نوع من عقاب من الله زي أصحابه. حتى علاقته بربنا أصابها الشك وعدم الفهم. يعني باختصار، كل الألام اللي في الدنيا ظهرت في قصة شخص واحد اللي هو أيوب، لدرجة إن بعض المفسرين بيقولوا إن أيوب ده رمز للرب يسوع. لكن اللي بيعجبني جدا في القصة دي ومن رائع جدا بالنسبة لي، إن أيوب ملقاش حد يفهمه ولا يحس بيه في ألامه، وكان عنده مليون سؤال وسؤال يوجههم لربنا، وسأل ربنا ليه أنا حصل لي كده، أنا غلطت في إيه، طب جبتني ليه في الدنيا ما دمت هتعمل فيا كل التعذيب وكل الحاجات الصعبة اللي أنا عديت فيها. اللي عجبني بقى إنه ما راحش بالأسئلة دي لحد عشان يسأله ولا قعد يسأل بيها نفسه، لكن راح بكل الأسئلة دي لله، وكأنه مقرر إنه مش هيسيب محض ربنا مهما كانت الأسباب، حتى لو كان فيه لوم تجاهه. أيوب وصل به الحال إنه خصم ربنا ويقول له في أيوب 9 وعدد 33: ليس بيننا مصالح يضع يديه على كلينا. يعني خاصم ربنا وبيقول له أنا مش لاقي حد يصالحني عليك. للدرجة دي أيوب كان متأكد أن المكان الوحيد اللي هيساعد كل مشاعره السلبية وكل مشاعر اللوم دي هو محضر الله. سفر المزامير بقى سفر مختلف شوية. أصلا يعني إيه كلمة مزمور؟ كلمة مزامير هي جمع لكلمة مزمور، وده لفظ عبري معناه النشيد أو التسبيح أو القصيدة. يعني كل مرة تقرأ مزمور اعرف أنك بتقرأ قصيدة شعر. المزامير كتبها مجموعة من الكتاب زي سليمان وموسى وأساف، لكن الأغلب كتبوا داود. ونقدر نقسم المزامير لأربع أنواع: مزامير بتتكلم عن البركة أو الرجل المبارك، وده بيظهر بوضوح جدا جدا جدا في أول مزمور. بيقارن في أول مزمور ما بين الرجل اللي لم يسلك في مشورة الأشرار ورجل تاني شرير ومشي وراء مشورة الأشرار، وإزاي بيكون الشخص المبارك اللي مشي مع الرب بينمو وبيكبر وبيدي ثمر زي الشجرة بالظبط، وكل حاجة بيصنعها بينجح فيه، أما الشخص التاني فأكيد مش كده. وفي نوع تاني من المزامير وهو المزامير العاطفية، اللي فيها مزامير بتشرح مشاعرنا، شعر إحباط بقى وحزن وضيق. وأحسن طريقة للتعامل مع المشاعر السلبية اللي بتواجهنا هنلاقي الإجابة عنها في المزامير دي. وفي نوع تاني من المزامير العاطفية، وهي مزامير بتشرح مشاعر الإحباط والحزن والضيق
وهي أكتر طريقة نتعامل بيها مع المشاعر السلبية اللي بتواجهنا دي. زي ما نلاقي مزمور 3 بيبتدي وبيقول بآية يا رب ما أكثر مضايقي، ومشاعر الإحساس بالذنب والرغبة في التوبة زي مزمور 51 اللي داود بيقول فيه ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحي معصية. والنوع الثالث من المزامير هي مزامير للعبادة. كاتب المزامير مش بس بيتكلم فيها عن ربنا أو معاه، لا ده كمان بيشجع الناس إنها تعبده وتكلم معاه، زي مزمور 8 اللي بيقول فيه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. وفي مزمور 100 بيقول اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بفرح ادخلوا حضرته بترنم. النوع الرابع بقى من المزامير مزامير بتتنبأ عن مجيء المسيح، زي مزمور 110 اللي قال فيه قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. أما سفر الأمثال بقى فهو سفر بيوصف في أشعاره كل حياتنا تقريبا، العمل، تربية الولاد، تأمل البشر وتعاملهم مع بعض، إزاي يتعاملوا مع بعض بلطف، وفي بعض المواعظ الموجهة للشباب عن العمل والعلاقات. يعني نقدر نقول إنه كتاب مشهورة بس بطريقة شعرية شوية. أما سفر الجامعة لخص سليمان كل حكمته وكل اللي عمله من إنجازات في حياته في سفر الجامعة وقدمها كنوع من الموعظة للشباب. سليمان شخص ربنا باركه في كل حاجة، باركه بالحكمة وبالفهم وبالغنى المادي والأولاد والزوجات والسلام في حياته وعهده، كل حاجة كل حاجة. لكن فضل جواه سؤال، ليه أنا عايش؟ إيه الهدف من حياتي؟ واللي إيه في جامعة وإصحاح 1:3 بيقول ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ وفضل يتكلم عن كل إنجاز من إنجازاته في الحياة وفي الآخر يقول الكل باطل، وكأنه عايز يقول كل العلاقات وكل النجاحات ملهاش قيمة لو مفيش علاقة حقيقية واضحة بالله من صغرك فتتربى في محضره وعلى حكمته مش على الحكمة البشرية. أما سفر نشيد الأنشاد، السفر ده من الأسفار بيعتبر صادم بالنسبة لبعض الناس لأنه سفر بيوصف حب ما بين الراجل وامرأة وبتكلم عن العلاقة الجسدية بينهم بطريقة جميلة جدا. وبعض المفسرين قالوا أنه سفر مجازي أو رمزي بيوصف علاقة الله بالكنيسة. من الجولة اللي مشيناها دي في الكتاب المقدس نقدر نقول ان الشعر من الاساليب اللي الله استخدمها بكثرة علشان يكلم شعبه ويكلمهم في كل حاجة تقريبا. الله فنان مبدع، خلق كل شيء بفن وابداع، ولانه مبدع ولانه فنان هلاقيه بيستخدم كل انواع الفنون عشان يوصل رسالته لنا. يعني الشعر الله استخدمه بكثرة جدا في الكتاب المقدس، وعشان كده اكيد الكتاب ما عندهش مشكلة في الشعر ولا في اي نوع تاني من الفنون، لكن تفضل المشكلة في اختياراتنا. يعني اختار الكلمة اللي بتسمعها واختار بيت الشعر اللي تحب تقراه وافحصه في ضوء كلمة الله المقدسة، وساعتها بس هتقدر تعرف إذا كان فعلا الكلام ده يرضي الله أو لا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصر.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن جديد يبقى اكيد في يوم من الايام دارت في ذهنك الاسئله دي، هو انا فعلا ابن لله؟ طب ازاي اتاكد ان انا سلمت حياتي للمسيح؟ طب لو انا فعلا سلمت حياتي للمسيح ازاي انا لسه بغلط؟ لو الاسئله دي هي اللي بتدور في ذهنك دلوقتي يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقول لك الخلاصه. بص انا هقول لك احتياطي، يعني انت احتياطي كده كل مره تدخل تصلي سلم حياتك للمسيح من اول وجديد، عشان يعني بعد الشر لو حصل حاجه وانت ما كنتش متاكد من صلاتك في الاول ادينا بنتاكد في الصلاه الجديده، يبقى انت على الاقل مطمن ان كل مره انت مقبول عند الله. الحقيقه ان الكلام ده ملوش اي علاقه بتعليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. ازاي ابقى مش مصدق انه قبلني؟ ازاي ابقى كل يوم اجي وانا جوايا شك؟ ده عكس الايمان، ومش ده ابدا ابدا التعليم اللي الله عايزنا نسير فيها، ومش ده ابدا ابدا فكر الكتاب المقدس من خلصنا او ايمان. طب ما اتاكد ازاي؟ انت ما دمت كنت بقلب صادق، طبت فعلا وقدمت وسلمت حياتك للمسيح وخليته مخلص شخصي لحياتك، وابتديت من ساعتها ومن اللحظه دي رحله علاقه بينك وبين الله بيكون فيها هو السيد على كل حاجه في حياتك، يبقى لازم تتاكد انك ابن ليه، واي تشكيك في علاقتك بيه هو تشكيك من إبليس ملوش أي أساس من الصح. كل المطلوب منك إن كل مرة تيجي قدامه تقوله أنا ابنك وتعلن الحقيقة دي، دي حقيقة إيمانية راسخة، أنت ابن لله، مولود ولادة تانية زي كتاب ما بيقول. الحقيقي إن مفيش حد هيفصلني عنه ما دمت سلمت حياتي ليه.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

متى يأتي ملكوت الله؟ وإذ سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم قائلاً: إن ملكوت الله لا يأتي بعلامة منظورة، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، فها إن ملكوت الله في داخلكم. ثم قال لتلاميذه: سيأتي زمان تتشوقون فيه أن تروا ولو يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسوف يقول بعضهم لكم ها هو هناك أو ها هو هنا، فلا تذهبوا ولا تتبعوهم. فكما أن البرق الذي يلمع تحت السماء من إحدى الجهات يضيء في جهة أخرى، هكذا يكون ابن الإنسان يوم يعود. ولكن لابد له أولا من أن يعاني آلاما كثيرة وأن يرفضه هذا الجيل، وكما حدث في زمان نوح هكذا أيضا سوف يحدث في زمان ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح السفينة وجاء الطوفان فأهلك الجميع. وكذلك كما حدث في زمان لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن في اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر الله من السماء نارا وكبريتا فأهلك الجميع. هكذا سيحدث في يوم ظهور ابن الإنسان، فمن كان في ذلك اليوم على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، ومن كان في الحقل كذلك فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا زوجة لوط، من يسعى لإنقاذ حياته يفقدها، ومن فقدها يحافظ عليها. أقول لكم في تلك الليلة يكون اثنان نائمين على سرير واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، وتكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، ويكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فردوا سائلين: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجيفة هناك تتجمع النسور. مثل الأرملة والقاضي. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها لألا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ مثل الفريسي والعشار. وضرب أيضا هذا المثل لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي ضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جاب الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجنيه. ولكن جاب الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: ارحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع،
ومن يضع نفسه يرفع. السيد المسيح يعلم عن الطلاق، وتقدم إليه بعض الفريسيين يجربونه، فسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ فأجابهم قائلاً: ألم تقرأوا أن الخالق جعل الإنسان منذ البدء ذكراً وأنثى؟ وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته، فيصير الاثنان جسداً واحداً، فليسا فيما بعد اثنين بل جسد واحد، فلا يفرقن الإنسان ما قد قرنه الله. فسألوه: لماذا أوصى موسى بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق؟ أجاب: بسبب قساوة قلوبكم سامح لكم موسى بتطليق زوجاتكم، ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء. وفي البيت عاد تلاميذه فسألوه عن الأمر، فقال لهم: أي من طلق زوجته وتزوج بأخرى يرتكب معها الزنا، وإن طلقت الزوجة زوجها وتزوجت من آخر ترتكب الزنا. فقال له تلاميذه: إن كانت هذه حالة الزوج مع الزوجة فعدم الزواج أفضل. فأجابهم: هذا الكلام لا يقبله الجميع بل الذين أنعم عليهم بذلك، فإن بعض الخصيان يولادون من بطون أمهاتهم خصيانا، وبعضهم قد خصاهم الناس، وغيرهم قد خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات. فمن استطاع أن يقبل هذا فليقبل. السيد المسيح والأطفال. وقدم إليه بعضهم أولادا صغارا لكي يلمسهم ويباركهم، فزجرهم التلاميذ. فلما رأى يسوع ذلك غاضب وقال لهم: دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله كأنه ولد صغير لن يدخله أبدا. ثم ضم الأولاد بذراعيه وأخذ يباركهم واضعا يديه عليهم. الشاب الغني. وإذا شاب يتقدم إليه ويسأل: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لأحصل على الحياة الأبدية؟ فأجابه: لماذا تسألني عن الصالح؟ واحد هو الصالح، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. فسأل: أيتي وصايا؟ أجابه يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. فأجابه قائلا: هذه كلها عملت بها منذ صغري. وإذ نظر يسوع إليه أحبه وقال له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما تملك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا، لأنه كان صاحب ثروة كبيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه من الصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات. وأيضا أقول: إنه لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني ملكوت الله. فدهش التلاميذ جدا لما سمعوا ذلك وسألوا: إذن من يقدر أن يخلص؟ فنظر إليهم وقال لهم: هذا مستحيل عند الناس، أما عند الله فكل شيء مستطاع. عندئذ قال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون نصيبنا؟ فأجابهم يسوع: الحق أقول لكم، إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجده في زمن التجديد،
تجلسون أنتم الذين تبعتموني على 12 عرشا لتدينوا أسباط إسرائيل 12. فأي من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أولادا أو أراضي من أجل اسمي ينال 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. ولكن أولون كثيرون يصيرون آخرين، وآخرون كثيرون يصيرون أولين. قصة عمال الكرم. يشبه ملكوت السماوات بإنسان رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم 1 دينارا في اليوم، وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو 9 صباحا، فلقي في ساحة المدينة عمالا آخرين بلا عمل، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا واعملوا في كرمي فأعطيكم ما يحق لكم. فذهبوا. ثم خرج إلى الساحة أيضا نحو 12:00 ظهرا، ثم نحو 3 بعد الظهر أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه. ونحو 5 بعد الظهر خرج أيضا فلقي عمالا آخرين بلا عمل، فسألهم: لماذا تقفون هنا طول النهار بلا عمل؟ أجابوا: لأنه لم يستأجرنا أحد. فقال: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. وعندما حل المساء قال رب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع الأجرة مبتدئا بالآخرين ومنتهيا إلى الأولين. فجاء الذين عملوا من 5 وأخذ كل منهم 1 دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم نال 1 دينارا، وفيما هم يقبضون 1 دينار تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا 1 ساعة فقط، وأنت قد ساويتهم بنا، نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس. فأجاب رب البيت واحدا منهم: يا صاحبي، أنا ما ظلمتك، ألم تتفق معي على 1 دينار؟ خذ ما هو لك وامضي في سبيلك، فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أما يحق لي أن أتصرف بمالي كما أريد؟ أم أن عينك شريرة لأنني أنا صالح؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيّ.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الأمان الحقيقي. لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. المزمور الخامس الآية 12. كان داود متأكدا من شيء واحد، الرب يبارك الصديق والبار. لا يجب أن نكون أقل ثقة من داود. لقد خذلتنا اليوم كثير من المصادر التي كنا نلجأ إليها بحثا عن الأمن واليقين، فالمؤسسات السياسية والمالية الموثوقة تنهار من حولنا، ولكن هناك شيئا واحدا في الحياة لا يزال مؤكدا: الرب يبارك الصديق والبار. هذه الحقيقة البسيطة التي لا تتغير لها آثار عملية مهمة على الطريقة التي نعيش بها. فمن ناحية نحتاج إلى تكريس قدر أقل من الوقت والجهد من أجل توفير أماننا المادي، ومن ناحية أخرى علينا أن نكون أكثر اهتماماً بالتأكد من أن حياتنا صحيحة أمام الله، أننا مؤهلون للحصول على بركة الرب التي يحفظها للأبرار وللأبرار فقط. بركة الرب تأتي بحمايته، إذ يقول داود: كأنه بترس تحيطه بالرضا. فإحسان الله للبار والصديق، وعندما نزرع بره فإن رضاه يحيط بنا كالترس من كل جانب، وترسه يحمينا من ضربات وضغوط الحياة. إنه يقف بيننا وبين قوى الشر التي تسعى إلى تدميرنا، وهي قوى شديدة وماكرة للغاية، بحيث لا يمكننا التعامل معها بقوتنا أو حكمتنا. ليس لدينا حماية ضد هذه القوى إلا الدرع غير المرئي، وأيضا الذي لا يقهر، الذي هو رضا الرب. وفي ضوء هذه القوانين الثابتة التي تحكم حياتنا، نحتاج إلى إعادة النظر إلى أولوياتنا. إن البر يؤتي ثمارا أفضل وأكثر ثباتا من الذكاء أو تبادل المنفعة أو تحقيق المصلحة الذاتية، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إنجيل متى الإصحاح السادس الآية 33. ساعدني يا رب أن أهتم بالبر أكثر من اهتمامي بالنجاح أو منفعتي الشخصية.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع

الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: It is our prayer that God is using this series of messages, the blessings of surrender, to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة التي عنوانها بركات التسليم لتكون بركة لك.
1: In our last broadcast, we ended by saying that we often try to improve on God's plan.
2: في رسالتنا الماضية اختتمنا حديثنا بالقول إننا مرات كثيرة نحاول أن نحسن خطة الله.
1: We left the prophet Elisha, the man of God, having to face the death of the poisoned stew.
2: وتوقفنا عند إليشع رجل الله وهو مضطر أن يواجه الموت في السليقة المسمومة.
1: The poisoned pot was brought about because someone just had to improve on God's plan.
2: وكان القدر المسموم قد حدث لأن شخصا ما أراد أن يحسن خطة الله.
1: He gathered unneeded vegetables for the pot.
2: فجمع خضروات لا حاجة إليها ووضعها في القدر.
1: Let's review the story in 2 Kings chapter 4 beginning at verse 38.
2: دعنا نراجع معا القصة كما جاءت في سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع وابتداء من العدد 38. ورجع إليشع إلى الجلجال وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه ضع القدر الكبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر السليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله، ولم يستطيعوا أن يأكلوا. فقال هاتوا دقيقا، فألقاه في القدر وقال صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وجاء رجل من بعل شليشة وأحضر لرجل الله خبز باكورة 20 رغيفا من شعير وسويقا في جرابه، فقال أعطي الشعب ليأكلوا. فقال خادمه ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب.
1: Elisha has told his followers to prepare a stew with what provisions they have.
2: كان إليشع قد طلب من تابعيه أن يعدوا سليقة بما توافر لديهم من إمكانيات.
1: But one of his followers went out into the field and gathered more vegetables.
2: ولكن واحدا من تابعيه خرج إلى الحقل ليجمع مزيدا من الخضروات.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because he tried to improve on God's provision.
2: لأنه أراد أن يحسن وأن يضيف إلى تدبير الله.
1: We all love to improve on God's plans.
2: نحن جميعا نحب أن نحسن خطط الله.
1: We often try to intrude on God's purpose.
2: وكثيرا ما نتدخل في قصد الله.
1: We often want to modify God's plan for us.
2: وكثيرا ما نحاول أن نعدل خطة الله.
1: Now so far we see famine in the land.
2: فالذي نراه على الساحة حتى الآن هو أن هناك مجاعة في الأرض.
1: But God is making provision for His faithful servants.
2: ولكن الله قد صنع تدبيرا لخدامه الأمناء.
1: Now let's look at the rest of the story.
2: والآن دعنا نتأمل بقية القصة.
1: It will show us a picture of ourselves.
2: إنها ستوضح لنا صورة أنفسنا.
1: So far, the pot of stew is boiling on the fire.
2: فالذي أمامنا حتى الآن هو صورة قدر السليقة يغلي على النار.
1: Now let's look at verses 39 and 40.
2: دعنا نتأمل العددين 39 والأربعين.
1: It says, one of them went out into the field to gather herbs.
2: يقول هنا وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا.
1: Now my listening friends, it only takes one person.
2: أيها الأصدقاء إن الأمر قد يتوقف على شخص واحد فقط.
1: One person with the spirit of control written all over their face.
2: شخص واحد فقط. ملامح وجهه كلها مكتوب عليها التحكم والسيطرة.
1: One whose ego is always tripping him.
2: شخص واحد تدفعه الذات إلى السير بخطى سريعة.
1: One who could not stand the way God used Elisha to supernaturally provide the stew.
2: شخص واحد لم يستطع أن يتقبل الطريقة التي استخدم الله بها إليشع ليدبر السليقة بطريقة خارقة للطبيعة.
1: One who wants to feel just as important as Elisha.
2: شخص واحد يريد أن يشعر بأهميته مثل إليشع.
1: One who went out into the field and gathered herbs.
2: شخص واحد خرج إلى الحقل وجمع بقولا.
1: There he also found the wild vine and gathered from it a lap full of wild gourds.
2: وهناك وجد أيضا يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه.
1: Then he sliced them and threw them into the pot of stew.
2: وأتى وقطعه في قدر السليقة.
1: Now this man did not know what this plan was all about.
2: لم يعرف هذا الرجل شيئا عن هذا النبات.
1: But he felt that he had to do something to help God out.
2: ولكنه شعر أن عليه أن يعمل شيئا ما ليساعد الله.
1: As if Elisha could not do it all by himself.
2: كما لو أن إليشع لم يكن يستطيع أن يعمل كل ذلك بنفسه.
1: So as they began to eat, they cried out and said, "There is death in the pot."
2: ولذلك فيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله.
1: This is another way of saying it was poisonous.
2: وهذا تعبير آخر للقول بأنه كان ساما.
1: We don't know the name of this person.
2: ونحن لا نعرف اسم هذا الشخص.
1: But I think every home has one like that person.
2: ولكني أعتقد أن كل بيت لابد أن يكون فيه واحد من هؤلاء.
1: Every church has a few of them.
2: كل كنيسة فيها بعض هؤلاء.
1: They cannot stand letting God do His work without their help.
2: هم لا يتقبلون ولا يحتملون أن يدعوا الله يعمل عمله بدون مساعدتهم.
1: Controlling spirits do it all the time.
2: روح التحكم والسيطرة تفعل ذلك طوال الوقت.
1: Now the Bible is full of examples of people who had to poison the pot every time God works.
2: والكتاب المقدس مليء بالأمثلة عن أناس يسممون القدر في كل مرة يعمل الله.
1: The devil told Eve that if she ate from the tree,
2: فالشيطان أخبر حواء أنها إذا أكلت من الشجرة
1: she would not be God's assistant, but she would have God's job.
2: فإنها لن تكون مساعدة لله فقط، بل إنها ستقوم أيضا بعمل الله.
1: The controlling spirit led her to try.
2: وقادها روح التحكم والسيطرة إلى أن تحاول ذلك.
1: The book of Numbers, chapter 10, the sons of Aaron tried to do the same thing.
2: وفي الأصحاح العاشر من سفر عدد نرى أن بني هارون حاولوا أن يفعلوا نفس الشيء.
1: They took control of a situation and offered to the Lord what the Lord did not ask for.
2: فهم سيطروا على الموقف وقدموا للرب ما لم يطلبه الرب منهم.
1: They poisoned the pot and died before God.
2: هم سمموا القدر وماتوا أمام الرب.
1: In 1 Samuel chapter 1 and 2.
2: وفي الأصحاحين الأول والثاني من سفر صموئيل الأول.
1: It tells us about Hophni and Phinehas, the sons of Eli the priest.
2: نقرأ أن حفني وفنحاس ابني عالي الكاهن.
1: They took control of the temple ministry from their father's hand.
2: انتزعا خدمة الهيكل من يد أبيهما.
1: The result was that Israel was defeated.
2: وكانت النتيجة هزيمة إسرائيل.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمموا القدر.
1: King Saul tried to take control of things and offer sacrifice when the prophet Samuel got delayed.
2: وحاول الملك شاول أن يسيطر على الأمور وأن يقدم ذبيحة عندما تأخر النبي صموئيل.
1: Consequently, he got out of the will of God.
2: وتبعا لذلك خرج عن إرادة الله.
1: Saul brought a curse upon himself and his household.
2: وجلب شاول اللعنة على نفسه وعلى بيته.
1: King Saul poisoned the pot.
2: لقد سمم الملك شاول القدر.
1: In the book of Acts chapter 5.
2: وفي الأصحاح الخامس من سفر الأعمال.
1: Ananias and Sapphira tried to take control from the apostles and they dropped dead on the spot.
2: حاول حنانية وسفيرة أن ينتزعا السيطرة من الرسل فسقطا ميتين على الفور.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمما القدر.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر مهم جدا.
1: The reason why many ministries are lifeless and spiritless.
2: السبب في أن خدمات كثيرة لا توجد فيها حياة أو روح.
1: Is because they are controlled by men and women, not by the Lord Jesus Christ.
2: هو أنها تحت سيطرة وتحكم الرجال والسيدات. وليست تحت سيطرة وتوجيه الرب يسوع المسيح.
1: There is also much work that is being done in the name of Christ, of which Christ is innocent.
2: وهناك أيضا عمل كثير يعمل باسم المسيح والمسيح بريء منه.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because it is being done by those with a controlling spirit, not out of obedience to God's command.
2: لأنه يعمل بواسطة أولئك الذين لديهم روح التحكم والسيطرة وليس بدافع الطاعة لأمر الله.
1: It is a serious thing to serve the living God in the energy of the flesh.
2: وهو أمر خطير أن نخدم الله الحي بطاقة الجسد.
1: Its inevitable result is death in the pot.
2: والنتيجة الحتمية هي موت في القدر.
1: It is a dangerous thing to perpetuate a ministry or an institution out of self-respect and not to the glory of the Lord.
2: وهو أمر خطير أن نديم خدمة أو مؤسسة بدافع احترام النفس وليس لمجد الله.
1: What is God's solution to the misery of control?
2: ما هو الحل الإلهي لتعاسة التحكم والسيطرة؟
1: Let's look again at verse 41.
2: دعونا نعود مرة أخرى إلى العدد الحادي والأربعين.
1: Elisha said, "Bring me some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: And he put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat." And there was no poison in the pot anymore.
2: وقال صب للقوم فيأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر.
1: What is the flour?
2: وما هو الدقيق?
1: In the scripture, flour is a type of Christ in his resurrection power.
2: الدقيق في كلمة الله هو إشارة إلى المسيح في قوة قيامته.
1: Christ's resurrection power was a result of the crushing and the grinding of the grain of wheat.
2: قوة قيامة المسيح كانت نتيجة لسحق وطحن حبة الحنطة.
1: The grain of wheat had to be crushed in the mill of the cross before he could become the bread of life.
2: حبة الحنطة كان لابد أن تسحق في طاحونة الصليب قبل أن يصبح خبز الحياة.
1: Jesus is the flour that is thrown into the pot of death.
2: يسوع هو الدقيق الذي يلقى في قدر الموت.
1: This is a picture of Calvary.
2: وهذه صورة للجلجثة.
1: There.
2: هناك
1: Jesus' perfect life, death, and resurrection have absorbed the sin into himself and brought us life.
2: حياة يسوع الكاملة موته وقيامته قد تشربت الخطية في شخصه وجاءت لنا بالحياة.
1: The poison in the pot which was brought about by man's effort to intrude upon God's provision.
2: ثم القدر الذي جاء نتيجة جهد الإنسان للتدخل في تدبير الله.
1: Was neutralized by the bread of life.
2: أبطل مفعوله بواسطة خبز الحياة.
1: The poison in the pot which was brought about to improve God's plan was neutralized.
2: ثم القدر الذي جاء نتيجة محاولة تحسين خطة الله قد أبطل مفعوله.
1: So it is today.
2: وهذا ما يمكن أن يحدث اليوم.
1: The power of the resurrected Christ can deliver us from the spirit of control.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تحررنا من روح السيطرة والتحكم.
1: The power of the resurrected Christ can rescue us from ourselves.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تنقذنا من أنفسنا.
1: The power of the resurrected Christ can save us from the falsehood of dead works.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تخلصنا من زيف أعمالنا الميتة.
1: The power of the resurrected Christ can redeem us from self-assertion.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تفتدينا من محاولاتنا إثبات ذواتنا.
1: The power of the resurrected Christ can help us out of our stubbornness and sin.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تنتشلنا من عنادنا وخطايانا.
1: Elisha said, "Bring some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: He put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat."
2: وقال صب للقوم فيأكلوا.
1: And then there was nothing harmful in the pot.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر.
1: Because of Christ's death on Calvary.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر يمكن أن يكون ضارا بنا.
1: Because of Christ's death at Calvary.
2: بسبب موت المسيح في الجلجثة.
1: We can cry out, "O death, where is your sting?"
2: نستطيع أن نهتف قائلين يا موت أين شوكتك؟
1: O hell, where is your victory?
2: أيها الجحيم أين نصرتك؟
1: But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
2: ولكن شكرا لله الذي يعطينا النصرة بربنا يسوع المسيح.
1: My listening friends, please listen very carefully as I conclude this message.
2: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة.
1: When Jesus gave us victory over death and sin, He willed many things for us.
2: عندما أعطانا يسوع النصرة على الموت والخطية فإنه قصد أشياء كثيرة لنا.
1: He willed it for us to have victory over the consequences of sin.
2: قصد أن يعطينا النصرة على نتائج الخطية.
1: He has willed it for us to have victory over the power of sin of control and self-assertion.
2: وقصد أن يعطينا النصرة على قوة خطية السيطرة وإثبات الذات.
1: He has willed it for us to nullify the poison in the pots of our lives.
2: قصد أن يبطل سم القدور التي في حياتنا.
1: He has brought about the sweetening influence and fragrance of the grace of Christ.
2: قصد أن يحقق لنا حلاوة التأثير والرائحة الذكية لنعمة المسيح.
1: And God's plan said,
2: وقالت خطة الله,
1: serve it to the people so that they may eat.
2: صب للقوم فيأكلوا.
1: Have you surrendered the poison of control to God?
2: هل سلمت سم التحكم والسيطرة لله؟
1: Have you surrendered the poison of domination to God?
2: هل سلمت سم الرغبة في السيادة لله؟
1: Have you surrendered the poison of dead works to God?
2: هل سلمت سم الأعمال الميتة لله؟
1: Have you surrendered the poison of the tendency to thwart God's purpose?
2: هل سلمت سم الميل إلى تحريف وتعويق قصد الله؟
1: Will you surrender your intrusion on God's provisions?
2: وهل تسلم تدخلك في التدبير الإلهي؟
1: Will you surrender your persistent trying to improve on God's plan?
2: هل تسلم محاولاتك المستمرة لتحسين خطة الله؟
1: Will you surrender your declaration of independence from God?
2: هل تسلم إعلانك الاستقلال عن الله؟
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: with that our prayer today is that prayer of the Apostle Paul.
2: هل يمكن أن تكون صلاتنا اليوم هي نفسها صلاة الرسول بولس؟
1: That it is no longer I who live, but Christ lives in me.
2: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
1: And the life which I now live in the flesh.
2: فما أحياه الآن في الجسد.
1: I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me.
2: فإنما أحياه في الإيمان. إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
1: Amen.
2: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
3: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة النهاردة. معلومة النهاردة بتقول عن مشاعر الأمومة. أكدت الدراسات إن رغبة الأم في إنها ترضع طفلها وتحتضنه وتبوسه وتهتم بيه بترجع لبعض الهرمونات اللي ربنا خلقها فيها داخل جسمها. فالطفلة من وهي صغيرة بنلاقيها بتشيل عروستها وتمارس الأمومة معاها، وده نوع من أنواع الحب اللي ملوش نهاية. حب بيربط ما بين الأم وما بين طفلها، يعني هي مشاعر خاصة جدا ربنا خلقها جواها. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا رعوس من بلد اسمها مؤاب، بعتبر نفسي محظوظة رغم إني من شعب مش بيعبد ربنا، لكن ربنا أنعم عليا بنعمة إني اتجوزت من شخص بيعبد ربنا، وربنا ما سمحش إن يكون عندي أولاد، ومات جوزي وكمان أخو جوزي. بعدها صممت حماتي إنها ترجع لأرضها وتعيش مع شعبها، ولإني بحبها وتعلمت منها كتير عرفت ربنا من خلالها، قررت إني أسافر وأعيش معاها. مع إن الموضوع مش سهل إني أسيب بلدي وأهلي، وهناك ربنا أكرمني واتجوزت شخص رائع أمين بيحب ربنا وكمان بيحبني، اسمه بوعز، وبعدها بقى عندي ولد اسمه عبيد. وعارفين هو ده اللي جه من النسب بتاعه المسيح، يبقى صح أنا محظوظة ولا لأ؟

رعوش شخصية جميلة، عندها رحمة ووفاء، إنسانة بجد، ومحبتها لحماتها مش تمثيل لكن حقيقة. بنلاحظ إنها كانت بتعبر عن محبتها بطريقة عملية بتضحيتها، وبتضحيتها كانت ممكن تسبب ليها رفض من الناس، خاصة إنها مش من نفس شعب الله، لكن كان عندها استعداد تتحمل أي صعاب، ودي المحبة العملية. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: وجنبي انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. بنقول كتير إننا بنحب، لكن الوقت جه عشان أعمل شيء عملي أوضح فيه محبتي. فكري في شخص معين واكتبي اسمه وقرري إزاي هتوضحي حبك ليه أو ليها بطريقة عملية تكون مناسبة ليكم أنتوا الاتنين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال: من يمكن مساعدتي؟ إلى من يمكنني أنا مساعدتي؟ خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. بعد الطوفان اللي ربنا أنقذ منه نوح وهلا، ربنا فرق كل واحد من أولاد نوح اللي هم سام وحام ويافث، فرقهم في كل أنحاء الأرض. إبراهيم اللي كان من قبل اسمه إبرام كان ولاد تارح، وتارح هذا كان من أحفاد سام، وتارح كان عنده ولدين ثانيين غير إبراهيم هم ناحور وهاران، ولكن هاران هذا مات بعد ما جاب ولده لوط وملكة. إبراهيم تجوز وحدة اسمها سارة اللي كان اسمها من قبل سراي، لكن الشيء الحزين إن سارة هذه كان ما تجيبش في عيال. وفي يوم تارح بو إبراهيم سافر شور أرض كنعان اللي توا يسموها أرض فلسطين، فخذا تارح هلا اللي هم إبراهيم ووليته سارة وحفيدة لوط ولد هاران. سيبوا البلاد اللي من قبل كانوا عايشين فيها اللي كان ينقللها أور الكلدانيين، يسيبوها ويسافروا شور كنعان. ولما وصلوا لبلاد اللي اسمها حران اللي على حدود تركيا قعدوا فيها. وفي حران هذه كمل العمر تارح بو إبراهيم، وكان شايب كبير وكان عمره 205 سنين. وبعد ما كمل العمر تارح ربنا كلم إبراهيم وقال له أطلع من بلادك وسيب قبيلتك وهلك وعدي شور الأرض اللي نا حنوريها لكي، وهنكي حندير منك أمة عظيمة وحنباركك ونعظم اسمك، وانت نفسك حتصير بركة للناس واجدين، واللي باركك نباركه واللي يلعنك نلعنه، وكل خلايق الأرض تتبارك عشانك. وفعلا دار إبراهيم كيف ما مرى ربنا، وطبعا خذ إبراهيم معه وليته سارة وولاد خو لوط وكل ما عنده من خدم ودباش في حران، وعدوا كل مشور أرض كنعان. وكان إبراهيم عمره وقتها وصل 75 سنة. ولما وصل إبراهيم الكنعان هذه تنقل من مكان لآخر حتى وصل المنطقة اسمها شكيم، هذه اللي جي فوق سهل مورا، وكان الكنعانيين ساكنين في هالبلاد. وظهر ربنا لإبراهيم وقال له حنعطي هالأرض لكي ولذريتك. وفي المكان هذا اللي ربنا ظهر فيه لإبراهيم لم إبراهيم الحيط وكومهم بيش يدير مكان يقدم فيه ذبيحة لله عز وجل. وبعدين مشى إبراهيم من غادي الجبال من الجبال شرق بيت إيل ونصب خيمته ما بين بيت إيل وعاي، وغادي قدم ذبيحة حمد لله سبحانه وتعالى. وبعد فترة كمل إبراهيم السفر شور صحراء النقب في الجنوب. طلع إبراهيم من بلاده وسيب قبيلته وهلا وسافر كيف ما قال له ربا شور أرض كنعان، هو ووليته ولوط ولد خوه وكل ما يملك من دبش، وصل للنقب في جنوب أرض فلسطين. وكان عند إبراهيم ثروة كبيرة من السعي والفضة والذهب، وطبعا لوط حتى هو كان عنده سعي وبقر وخير واجد، وضاقت بهم الأرض من كثرة أملاكهم وما قدروش يسكنوا مع بعضهم، لدرجة أن كانوا يتعاركوا رعيان السعي متاع إبراهيم مع رعيان السعي متاع لوط على المرعى، وهذه غير المشاكل مع الكنعانيين والفرزيين اللي كانوا في الوقت نفسه ساكنين في الأرض. فصب إبراهيم وقال للوط يا لوط ما نبيش مشاكل بيني وبينك، ولا يصير مشاكل بين رعياني ورعيانك، احنا خوت ودم واحد، راها الارض كلها قدامك، اختار اي قطعة انت تبيها ونعدي الارض واحدة اخرى، ان انت مشيت شمال نمشي نان يمين، وان انت مشيت ليمين نعدي شمال. وبهت لوط ياله ورا قدام السهول اللي قدام نهر الاردن، لقاها كيف الجنة صابة كلها كيف ارض مصر. طبعا هالكلام قبل ما ربنا يدمر ويهدم سودم وعمورة. فاختار لوط وادي الأردن كله وعدى صوب مشرق، وهكي كل واحد سيب الآخر، فلوط عدى يسكن وسط البلاد اللي في السهل ونصب خيمته صوب سودم. وهل سودم كانوا منغمسين في الكفر والحرام وطريقهم ما كانش يعجب ربنا. أما إبراهيم فقعد في أرض كنعان، وربنا قال له بعد ما سيب لوط أرفع راسك الفوق وبهت حواليك في كل ناحية مبحر ومقبل ومشرق ومغرب، هالأرض اللي تشوف فيها حنعطيها لك ولذريتك،
حيصير عدد ذريتك واجد. كيف رملة الصحراء كان في واحد يقدر يعد رملة الصحراء، حيقدر يعد ذريتك. صبي إبراهيم، صبي يمشي في الأرض على طولها وعرضها لاني نعطيها لك. بعد هيك شال إبراهيم بيوته ونصبهم قدام بلوطات ممرة الكبيرة في منطقة حبرون، وهناك قدم ذبيحة لربنا. وقعد إبراهيم في أرض كنعان 10 سنين، وسارة وليت إبراهيم كانت عقيمة كيف الأرض اللي ما تنبتش زرع، وبالرغم من وعود الله لإبراهيم ما جابتش عيال. سارة كان عندها خدامة مصرية قال لها هاجر، فقالت لإبراهيم إن ربنا حرمني من الظنوة فخش علي خديمتي بلك ربني يرزقني منها بعويلة. فسمع إبراهيم كلام وليتة وخذت سارة خدمتها هاجر المصرية وأعطتها لإبراهيم، فحملت هاجر من إبراهيم. لكن لما عرفت أنها حامل هانت سيدتها في عيونها، فقالت سارة لإبراهيم إن شاء الله الله ظليمتي عليك، نالي أعطيتك خديمتي عشان تجيب لي ولد، ولما عرفت أنها حامل هنتنا في عيونها ربي يقضي بيني وبينك. فجاوبها إبراهيم وقال لها هذه خدمتك ديري لها اللي تبيه. فذلتها سارة حتى خلتها تهرب منها. بعد ما هربت هاجر عدت للصحراء في طريق شور وقعدت عند عين مية، وهناك ظهر لها ملائكة من عند ربنا وقال لها يا هاجر يا خديمة سارة منين جيتي والوين ماشية؟ فجاوبت راني هاربة من سيتي سارة. وقال لها الملاك ردي سيتك واخذ عيلها، راك انت حامل وتجيبي ولد حينقل اسماعيل، ومعناها الله يسمع لأن ربي سمع صوت شكاكي حيكتر ذريتك لدرجة ما حدش هيقدر يعدهم، لكن يعاد الكل والكل يعادوه ويعيش متوحش ومتحدي الخوتة كلهم. فقالت هاجر في نفسها معقولة أني ريت ربي اللي شوف فيه؟ وهيك سموا البير هذا بير لحاروية ومعناه بير الله اللي شوف فيه. وهذه تجيب بين أرض قادش وأرض بارد. ولدت هاجر لإبراهيم ولد وسمى إبراهيم الولد اللي جابته هاجر إسماعيل، وكان عمر إبراهيم 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل.

ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: نا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راه العهد اللي نقطعه معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام، اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي الدائم بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك انت وذريتك من بعدك كل ارض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دائم. اما انت ابراهيم فلازم تحفظ وعدي انت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اتطهروا كل ولد ينولد في هلك، بيش تكون هذه علامة الوعد بيني وبينكم.

طهروا على طول أجيالكم. كل ذكر فيكم عمره 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في استامكم وعد دايم. والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعدها اليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة. حنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك. لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله، راني عمري 100 سنة ووليتي عمرها 90 سنة، معقولة نخلفه في هالسن هذي؟ ورد إبراهيم وقال لربنا، يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له، أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمه كبيرة. لكن وعدي حيكون مع إسحاق لي حتجيبه لك سارة، فكيف هالوقت من السنة الجاية؟

أخوتي المسلمين، إن شاء الله تكون قصة اليوم عجبتكم. في الحلقة الجاية إن شاء الله حنكملكم بقية القصة ونقول لكم شن صار ما بين الله وسيدنا إبراهيم بعد ما ضحكت سارة وما صدقتش وعد الله اللي قاله لها. طبعا إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار دزونا العنوان اللي تسمى في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم في أسرع وقت ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الكسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جاية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب، ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو آه.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في إيه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في إيه؟ بتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم إزاي يعني؟ ما أنا بتكلم عادي اهو.
1: طب أنا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما أنت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب أنت عايزة إيه؟
2: عايزة أسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: فالجسد الذي قام به المسيح كان جسداً جديداً.
6: جديداً على من؟
7: على كل الناس. قام بجسد جديد.
8: جديد على الناس، لكنه لم يكن جديداً بالنسبة للمسيح.
9: كما قلنا، المسيح الذي ولد من عذراء ولد بجسد مختلف عن أجساد باقي البشر.
5: من قال ذلك؟
6: المنطق، شخص يولد بشكل غير عادي لا بد وأن يكون جسده غير عادي.
7: يعني المنطق هو الذي يقول أن جسد المسيح كان مختلفا؟
9: ليس المنطقة وحدة، الوحي نفسه فرق بين الجسد الترابي والجسد السماوي. حين أخطأ آدم وعاقبه الله على خطيته، قال له: بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود.
5: آدم فعلا خلق من تراب يعود إلى التراب،
6: وكل ذرية آدم ورثته من تراب إلى تراب.
8: إلا المسيح لم يخلق من تراب، جسده ليس جسدا ترابيا.
9: كما أعلن بولس الرسول، هو الرب من السماء، عاش كل حياته على الأرض حياة كمال مطلق وعصمة مطلقة،
7: لكنه عاش حياة طبيعية مثلنا.
5: لا، لم يعش مثلنا.
6: عاش مثلنا طبعا، لكن بدون خطية.
7: لماذا تميزونه هكذا؟ هذه مبالغة منكم. هو بشر، كان بشرا سويا
8: بلا خطية. لا يستطيع أحد أن يذكر له خطية واحدة عملها. هو نفسه قال: من منكم يبكتني على خطية؟
7: لا، هناك غيره عاشوا أتقياء صالحين أيضا
9: بدون خطية، كاملين أبدا. الجميع زاغوا وفسدوا، لم يوجد ولن يوجد أحد حتى الأنبياء من هو بلا خطية مثله.
8: قدوس بلا شر ولا دنس، هذا ما يقوله عنه الكتاب المقدس، ويقول يوحنا الرسول إنه ليس فيه خطيئة.
6: لكن هؤلاء هم صحبه وتلاميذه،
5: والطبيعي أن يصوره أصدقاؤه هكذا.
7: هو معلمهم ونبيهم، لابد أن يجعلوه متميزا عن العالم كله.
9: ليس الأصدقاء والتابعون فقط. نقرأ في تفسير الزمخشري القول: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا: من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها.
8: ولم يكن الزمخشري تلميذا أو تابعا للمسيح.
9: والإمام البيضوي يقول إن المسيح كان غلاما طاهرا من الذنوب،

0: يعني جسد المسيح كان مختلفا.
1: يبدو ذلك بلا خطية.
2: ولما كان الموت هو أجرة الخطية، فالبديهي أن المسيح الذي بلا خطية لا يموت.
3: لكنه مات. ألا تقولون أنه مات؟ ما هذا؟ بلبلتم أفكارنا. مات أم لم يمت يا عم قاسم؟
4: مات يا حسام. هو قصد أن يتمم بنفسه فداء الله للبشر، فحمل خطية الإنسان ودينونة الإنسان ومات.
2: لهذا يقول بولس الرسول: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
1: ها هو يحمل جسده الخطية.
0: ليست خطاياه، خطايانا. يعني جسده كان إناء لخطايانا لا خطاياه.
3: كلها خطايا.
4: لا، ليست كلها خطايا، سمر على صواب. يقول الرسول بولس في ذلك إنه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة
2: ذبيحة عنا بدلا عنا. في لحظة الصليب حمل كل خطايا البشر وسدد ثمنها بموته.
1: فجسده لم يتلوث بخطية؟
0: يبدو ذلك.
4: هو ذلك، هذا هو نفس الجسد الذي قام به، جسد نوراني.
3: لكنه في حياته لم يخترق الجدران كما فعل بعد قيامته.
1: لعله حصل على قدرة جديدة بعد القيامة.
2: لا أظن ذلك، في حياته لم يكن يحتاج إلى اختراق الجدران.
3: لكنه مشى على الماء. هل يمشي إنسان عادي على الماء؟ هذه معجزة عملها المسيح. لكن بعد القيامة كان كل ما عمله معجزات.
0: اخترق صخور القبر وجدران البيت وتجول كروح في كل مكان.
4: لم يكن روحا بلا جسد، ولم يكن شبحا متجولا، كان روحا وجسدا معا. ظهر ورأوه، تكلم وسمعوه ولمسوه.
2: جسد القيامة هو جسد المسيح الطاهر نفسه، ونحن حين نقوم من الموت سيكون لنا جسد مماثل.
1: نخترق الجدران ونطير في الهواء.
3: جسد روحي مثل جسد المسيح.
0: لا تستهزئ وتسخر، دعونا نسمع.
4: سنتغير وتكون لنا أجساد روحانية. يقول ذلك بولس الرسول في رسالته إلى فيليبي:
2: سيغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.

0: يعني كل من قام من الموت حصل على جسد نوراني؟
1: طبعا، الموت يغير الجسد، أليس كذلك؟
2: لا، الموت لا يغير الجسد.
1: أتعبت منى، ألم تقول ذلك حالا؟
3: طبعا يا عم قاسم، أنا قرأت ما كتبه بولس الرسول في ذلك، يقول يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا.
4: هذا عن المقامين بعد المسيح.
0: وهل قام أحد قبل المسيح؟
1: نعم يا أخي، منذ القديم جدا.
3: والذين أقامهم المسيح من الأموات،
0: لعازر وابن تيروس وابن الأرملة.
2: المسيح هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.
1: دائما تميزونه، وماذا عن الذين قاموا قبله؟
4: قاموا بالأجساد الطبيعية التي كانوا عليها قبل موتهم.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ من قال ذلك؟
0: ما الفرق بين قيامتهم وقيامة المسيح حتى تدعوه أول القيامة والبكر من الأموات؟
2: أولئك قاموا وعاشوا في العالم فترة ثم ماتوا ثانية.
1: عادت أرواحهم إلى أجسادهم
2: لفترة وجودهم على الأرض شهادة لمعجزة قيامتهم من الموت.
3: وأين أرواحهم الآن؟
2: ستعود إلى أجسادهم في يوم البعث كالبشر جميعهم.
4: المسيح قام من الموت بجسد القيامة الروحاني الممجد، لم يتعرض للموت مرة ثانية.
0: الجسد الذي سنحصل عليه بعد القيامة يوم البعث؟
4: نعم، عندئذ سنحصل عليه. لذلك فالمسيح بحق هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.

0: فالمسيح لم يقم من الموت كشبح أو روح، لم يقم بجسد أثيري كبخار أو كشكل هلامي يظهر ويختفي.
1: اخترق الجدران والأبواب والموانع،
0: قام بالجسد أيضا، استخلص جسده من الموت، قام بالروح والجسد، وقف أمام الجميع وظهر لعدد كبير من الناس. يقول الكتاب المقدس إنه أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
2: أنا أعترض.
3: تعترض؟ آه نسيت، أنت محامي.
4: ما اعتراضك يا حسام؟
2: المسيح قال لتلاميذه قبل الصلب إنهم لن يروه بعد ذلك، يعني سيموت ويدفن ولن يروه.
0: هذا تفسيرك أنت.
2: مكتوب عندك في الإنجيل.
0: تقصد قوله لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا؟
1: هذا يعني أنه سيموت وتذهب روحه إلى خالقه،
3: أو يرفعه الله إليه حيا دون أن يموت.
2: المهم أنهم لن يروه بعد ذلك، فكيف تقولون أنهم يروه؟
4: من الخطأ استخراج آية واحدة وتفسيرها مستقلة عما قبلها وما بعدها. في نفس الأصحاح الذي ذكرت فيه هذه الآية آية أخرى، اقرأ لنا يا مريم آية 16.
0: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب.
1: ما هذا؟ شيء محير،
2: تناقض كبير،
3: يدعو إلى التساؤل ويقود إلى الارتباك.
4: هذا ما شعر به تلاميذه، فقال لهم:
0: عن هذا تتساءلون فيما بينكم، لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح.
1: هذا عندما صلبوه طبعا.
0: أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح.
4: هذا واضح طبعا.
3: تقصد أن حزنهم بعد موته سيتحول إلى فرح عند قيامته؟
4: هل يحتمل ذلك تفسيرا آخر؟
2: الإنسان عرضة للحزن والفرح دائما.
1: هكذا بلا سبب، هناك أسباب تفرح وأسباب تحزن.
0: واضح أن المسيح قال لهم ذلك لأنه كان سيموت أولا، فيحزن ويبكي وينوح التلاميذ ولا يرونه لفترة،
4: ثم يقوم من الأموات فيرونه ويفرحون، ويدوم فرحهم وفرحنا جميعا بقيامته حتى الآن.
0: مكتوب أيضا قوله لهم: فأنتم عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وليؤكد المسيح قيامته، ظهر لتلاميذه بعد قيامته عدة مرات.
1: ولماذا لتلاميذه فقط؟
3: وماذا كنت تتوقع؟
2: يظهر علانية، يظهر للعالم كله، يظهر لليهود وغير اليهود، يظهر بشكل عام.
0: وكيف يظهر بشكل عام؟
1: في أي مكان عام، كما كان يتكلم ويعلم ويصنع معجزات في مكان عام.
2: يطير في الهواء، يعتلي جبلا أو سحابة، يعمل شيئا خارقا.
3: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
4: لا أرى ذلك غريبا.
3: كيف يا عم قاسم؟
5: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا يقال عن المسيح إنه البكر من الأموات؟
6: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بتخمه. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بتخمه. عايز ادخل بتخمه. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك. بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات. جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي.
1: تعال نطلبها منه.

انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاج لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشه بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي لجلال

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت مؤمن جديد يبقى اكيد في يوم من الايام دارت في ذهنك الاسئله دي، هو انا فعلا ابن لله؟ طب ازاي اتاكد ان انا سلمت حياتي للمسيح؟ طب لو انا فعلا سلمت حياتي للمسيح ازاي انا لسه بغلط؟ لو الاسئله دي هي اللي بتدور في ذهنك دلوقتي يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقول لك الخلاصه. بص انا هقول لك احتياطي، يعني انت احتياطي كده كل مره تدخل تصلي سلم حياتك للمسيح من اول وجديد، عشان يعني بعد الشر لو حصل حاجه وانت ما كنتش متاكد من صلاتك في الاول ادينا بنتاكد في الصلاه الجديده، يبقى انت على الاقل مطمن ان كل مره انت مقبول عند الله. الحقيقه ان الكلام ده ملوش اي علاقه بتعليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. ازاي ابقى مش مصدق انه قبلني؟ ازاي ابقى كل يوم اجي وانا جوايا شك؟ ده عكس الايمان، ومش ده ابدا ابدا التعليم اللي الله عايزنا نسير فيها، ومش ده ابدا ابدا فكر الكتاب المقدس من خلاصنا او ايماننا. طب ما اتاكد ازاي؟ انت ما دمت كنت بقلب صادق، تبت فعلا وقدمت وسلمت حياتك للمسيح وخليته مخلص شخصي لحياتك، وابتديت من ساعتها ومن اللحظه دي رحله علاقه بينك وبين الله بيكون فيها هو السيد على كل حاجه في حياتك، يبقى لازم تتاكد انك ابن ليه، واي تشكيك في علاقتك بيه هو تشكيك من إبليس ملوش أي أساس من الصح. كل المطلوب منك أن كل مرة تيجي قدامه تقوله أنا ابنك وتعلن الحقيقة دي، دي حقيقة إيمانية راسخة، أنت ابن لله، مولود ولادة تانية زي كتاب ما بيقول. الحقيقي أن مفيش حد هيفصلني عنه ما دمت سلمت حياتي ليه.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطيئة تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وأنا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. أنتم زادة نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم: أنا ما عندي وين باش نوصل، ما نصلح الشيء، حكاية فارغة ما ننجمش. هالكلمات هذو سمعتهم اليوم في الجامعة، سمعتهم عند طفل يقرأ معايا. أنا ما نعرفش الحكاية، أنا ما نعرف حتى شيء. يمكن يكون على خطر اليوم هبطوا لينات، وتنجم تكون على خطر لزكزامة قربوا، أنا مانيش متأكد. لكن اللي متأكد منه أنه هالطفل هذا محبط، هالطفل هذا فاقد الكل رجاء. الكلام هذا خلاني نخمم في الآية اللي قريتها الصباح. الآية هذه في عبرانيين 11:34، واللي تقول: بالإيمان تقوى من ضعف، صاروا أشداء في الحرب. آية خلتني طريق كامل نتسائل، زعما قديه من واحد فينا تسائل وقال: ياخي شكوني أنا؟ ياخي الدنيا واقفة علي أنا؟ قديه من واحد فينا يعرف قيمته، يعرف مكانته عند ربي؟ بعد ما قريت هالآية عرفت، اتأكدت اللي ربي عنده خطة لكل واحد فينا. ربي اللي من خلال عباد يراو في أنفسهم ناس عاديين، يعمل من خلالهم حاجات كبيرة، حاجات مش عادية. ربي يعمل من هالإناء المستخدم المحدود والضعيف، من خلاله تتضفى قوة الرب. لازمنا نعرفه اللي نقوم به الكل هو بفضل ربي، مش بفضل ذواتنا اللي تبقى ضعيفة. من اليوم ما لازمناش نفكره هكا، ما لازمش تفكر اللي انت ضعيف ولا ما عندكش أهمية. جوست تكون عندك ثقة في ربي وهو يعمل بك المعجزات. لو كان تذكروا قصة موسى اللي كان يشوف روحه ثقيل الفم واللسان، شوفوا كيفاش ربي وصل رسالته وقواه قدام فرعون بالقوات والعجائب اللي عملها في أرض مصر. ربي اللي يتكلم من خلاله الفرعون. لو كان تخيلوا مع بعضنا، أكيد شتكون مواجهة فرعون حاجة تخوف برابور مشاكلنا اليوم، لكن هالخوف اتنحى، اتنحى بالإيمان وبالثقة في الله. نشوفوا زادة داود اللي رغم سنه جولييت بكل سلاحه ما نجموش على خاطره تسلح باسم رب الجنود. قديه من مرة نحنا كتواجهنا مشكلة ننسيه اللي ربي هو الأقوى. لو نطلبوه أكيد شيكون معانا. لو كان نتذكره زادة بولس اللي مر بذيقات كبيرة وتجارب متنوعة اللي خليت بدنه ضعيف، لكنه كان روحيا قوي حتى لين ربي عمل من خلالها جسد الضعيف اللي حد ما نجم يعمله. حكاية بولس زعما ما تخليناش نعيدوا حساباتنا. خويا ولا أختي، أنت زادة ممكن تكون واحد من اللي ربي بش يتمجد بإظهار قوته من خلال ضعفك، من خلال محدوديتك اللي أنت تشوف فيها وتولي قوة. أنا ننصح كل واحد فينا يتشجع بالرب اللي أكيد مازال بش يستخدم ناس ضعاف في ذواتهم، لكنهم حبوا الرب بإخلاص ووضعوا كل ثقتهم فيه. بإيماننا، ثقتنا، أكيد ما عادش باش نتسائلوا ونقولوا أحنا شكون، على خاطر وقتها شنعرفوا رواحنا شكون. أحنا أبناء الملك وفي آخر الحلقة أعزائي المستمعين نحب نتشارك معاكم هالآية في غلاطية 3:26 واللي تقول: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع.
3: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزر حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

لأن الكسل بيخلي الواحد برطة، ولو باب الشقة اتفتح مش هيقوم يهش القطة، أو يغمى عليه من العطش وما يقومش يجيب المية، حصلت أنتمة معاه ويا التكييف والبطانية. كلنا بنحتاج للراحة طبعا ده شيء أكيد، لو عايز معنى للحياة لازم تضيف جديد، نقوم نتعب شوية عشان العمر ما يتسرقش، أحلامنا نقشها بالأمل كارت ما بيتحرقش، لو

0: أهلا بكل مستمعينا وبرنامجكم بصمة في الحياة. معنا ضيفنا النهاردة نتعرف بيك
1: فريد.
0: فريد أنت بتدرس؟
1: آه.
0: في كلية إيه؟
1: كمبيوتر ساينس.
0: حلو خالص. إحنا بنتكلم عن موضوع جميل قوي وكلنا يعني أو نسبة كبيرة مننا بيحبوه، وهو الأنتخة والكسل.
1: السلام السلام. أنت جيت لي في أمس الحاجة للموضوع ده.
0: طب انت بتحب الانتخة فريد؟
1: مين ما بيحبش الانتخة؟
0: كلنا بنموت في الانتخة. طيب في حاجة فرقت معاك في الاغنية اللي احنا سمعناها؟
1: فرق معايا كلمة البطانية.
0: لما بتفتكر البطانية كده
1: الله
0: يا بقى
1: والتكييف
0: الله بقى الله
1: وانت مشغله على السخن
0: الله لا لا لا
1: في الجو البرد ده.
0: تصبح على خير يا جماعة. انا نمت خلاص. الله الله بجد. يعني الناس اللي بتحب الانتخة والراحة وكل الحاجات دي، يعني ناس كتيرة مننا بتحب تريح، ممكن الحاجة دي تقلب معانا من حاجة فاني لحاجة خطر، او ممكن تأثر مثلا على، مش عايز اكبر الموضوع، بس ممكن تأثر على احلامنا وطموحاتنا والحاجات اللي احنا نفسنا نحققها في حياتنا.
1: ممكن
0: لو افورت بزيادة.
1: بالظبط.
0: طيب انا زيك اوقات كتير ببقى نفسي اعمل حاجه وحاسس انه مش قادر، مش يعني اديني اي حاجه بس كده عشان اقوم. نعمل ايه او انت مثلا بتعمل ايه لو عايز تعمل حاجه وبتحس ان انت بقى ايه، لا ده انا مود انتخى وشي ومش عايز اتحرك والحد لازقني في السرير بسامغ.
1: انا شخصيا انا هنام.
0: ده مفيش امل في الحياه.
1: بص، هو الموضوع انا شايف ان هو قرار. بس يعني في اوقات كتير الانتخبت بتغلب على القرار ده.
0: اوكي. طيب المرات اللي انت بتنتصر فيها تحكي لنا بتعمل ايه؟
1: اوكي، يعني لسه من فتره قريبه اللي هي من كام ساعه.
0: شكلك كنت منتصر على معركه انتخه رهيبه. باين
1: صراحه اني اقوم من السرير واجي لغايه هنا، ده كان اكبر انتصار في حياتي.
0: عاش يا فريد، عاش. طيب تفتكر موقف مضحك او اي نكته تحب تحكي لنا على موضوع الانتخه او حاجه حصلت معاك؟ اي حاجه.
1: كنت مره بقيت عند واحد صاحبي، فاحنا قاعدين لوحدينا، جو لطيف، طافين النور، بنتفرج على فيلم كرتون، حاجه اخر لذاذه.
0: اوكي.
1: منتخين على السرير والبيتزا وصل.
0: مين يفتح يا معلم الباب؟
1: عايز اقول لك ان الراجل كان قرب يمشي،
0: واقف يخبط. وانتوا بتتعزموا على بعض؟ حماس حماس. لا انا احكي لك على حاجه حلوه قوي بمناسبه بقى الموقف الجميله دي، اللي هو يقول لك مره واحد دخل للحلاق، ما انتخ بقى وكسل السنين يا باشا، ومش عارف بيتنفس بس عشان يعيش. فاللي هو دخل الحلاق عليه فلاقيه قاعد كده، قال له يا استاذ. فراح قال له نعم. قال له شعر ولا دقن؟ قال له دقن. قال له طب ارفع راسك فوق كده. قال له خلاص خليها شعر. فاللي هو يعني بص قتيلك النار ده، اعمل اي حاجه بس مش عايز اعمل حاجه. طيب في حته كده في السنجاب اللي سمعناها بتتكلم على ان احنا لما نحس بقى انه خلاص بقى مفيش اي احساس، انه مفيش باور، مفيش اي حاجه، فممكن ايه تلعب رياضه ومن أن تخشف كراسي مريحة، ويومنا ما يروحش بقى قاعدين بنتزوق ومأنتخين في الكراسي.
1: توني انت جيت لي على الجرح. انا المفروض الفترة دي كنت بتدرب الرياضة فعلا، لانه انا فريق رياضي، فالمفروض احاول اتغلب على النقطة ديت، بس فبتدرب يوم وبعدين التاني وبعدين ما بلاقيش عضلاتي في الاخر مختار انتخ. بس كان في حته في الاغنيه بتقول في الاخر خالص، بتقول ابني يؤثر في الناس. عايز اقول انه شخصيه كل واحد، لو فضل كسل، انا شخصيا لو كنت كسلت في حاجات كتير ما كنتش هقدر اكون فريد دلوقتي، اللي هو يمكن شويه بعرف يؤثر في الناس. انا بلعب رياضه، بعزف درامز.
0: فعلا انت حد رائع قوي في العزف والجزء الفني ده، انا شفتك ولازم اشوفك في الرياضه يعني.
1: اكيد.
0: اول عليك فيتنس كمان، يعني عايز ممكن تنزل 50 ضغط.
1: 50 ايه يا عم؟ بقول لك انتخه وبتاع وصاحب العافيه وجاي من الكليه.
0: لا حماس حماس بجد. يعني اللي انت كنت بتقوله ده جميل جدا يا فريد، انه في معركتنا في الانتصار على الانتخاب والكسل، انه ده بنبني شخصيتنا، وزي ما عضلاتنا بتتقوى احنا كمان شخصيتنا بتكبر عشان نقدر نأثر في الناس ونكون ناس فعالة في حياة الناس وفي المجتمع. صح،
1: كسلي بيفوت عليا فرص كتير. في ايام كنت بكسل ان انزل اخرج مع صحابي، ده في حد يعني وقت الصحبه والعشره والهزار يعني ما بيتعوضش. ف فكره انه ان انا انزل وسط الناس وخلاني بقيت اجتماعي، بقيت عارف اهزر، عارف اتعامل مع الكبير والصغير. فكره اني ما كسلتش واخترت عشت الحياه بكل ما فيها رياضه موسيقى، ده في حد ذاته كان بيخلي حياتي ليها طعم
0: مختلف وحلو،
1: بدل الانتخاء.
0: صح، حماس حماس قوي. شكرا يا فريد على وجودك معنا النهارده.
2: عارفين ان الكسل بيخلي الواحد برطة، ولو باب الشقة اتفتح مش هيقوم يهش القطة، او يغمى عليه من العطش وما يقومش يجيب المية، حصلت انتمى معاه ويا التكييف والبطانية. كلنا بنحتاج للراحة طبعا، ده شيء اكيد، لو عايز معنى للحياة لازم تضيف جديد، نقوم نتعب شوية.

العجن والقطة كلت عيالها نلعب رياضة ومن أن تخش في كراسي مريحة يومنا ما يروحش في القهوة ولا قدام التسريحة اسمع مزيكة مزعجة تديك طاقة وحماس خليك إيجابي اعمل دورك ابني وأثر في الناس

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله.

قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

متى يأتي ملكوت الله؟ وإذ سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم قائلا: إن ملكوت الله لا يأتي بعلامة منظورة، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، فها إن ملكوت الله في داخلكم. ثم قال لتلاميذه: سيأتي زمان تتشوقون فيه أن تروا ولو يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسوف يقول بعضهم لكم ها هو هناك أو ها هو هنا، فلا تذهبوا ولا تتبعوهم. فكما أن البرق الذي يلمع تحت السماء من إحدى الجهات يضيء في جهة أخرى، هكذا يكون ابن الإنسان يوم يعود. ولكن لا بد له أولا من أن يعاني آلاما كثيرة وأن يرفضه هذا الجيل، وكما حدث في زمان نوح هكذا أيضا سوف يحدث في زمان ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح السفينة وجاء الطوفان فأهلك الجميع. وكذلك كما حدث في زمان لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن في اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر الله من السماء نارا وكبريتا فأهلك الجميع. هكذا سيحدث في يوم ظهور ابن الإنسان، فمن كان في ذلك اليوم على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، ومن كان في الحقل كذلك فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا زوجة لوط، من يسعى لإنقاذ حياته يفقدها، ومن فقدها يحافظ عليها. أقول لكم في تلك الليلة يكون اثنان نائمين على سرير واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، وتكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، ويكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فردوا سائلين: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجيفة هناك تتجمع النسور. مثل الأرملة والقاضي. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لألا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ مثل الفريسي والعشار. وضرب أيضا هذا المثل لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي ضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جاب الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجنيه. ولكن جاب الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: ارحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع،
ومن يضع نفسه يرفع. السيد المسيح يعلم عن الطلاق، وتقدم إليه بعض الفريسيين يجربونه، فسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ فأجابهم قائلاً: ألم تقرأوا أن الخالق جعل الإنسان منذ البدء ذكراً وأنثى؟ وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته، فيصير الاثنان جسداً واحداً، فليسا فيما بعد اثنين بل جسد واحد، فلا يفرقن الإنسان ما قد قرنه الله. فسألوه: لماذا أوصى موسى بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق؟ أجاب: بسبب قساوة قلوبكم سامح لكم موسى بتطليق زوجاتكم، ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء. وفي البيت عاد تلاميذه فسألوه عن الأمر، فقال لهم: أي من طلق زوجته وتزوج بأخرى يرتكب معها الزنا، وإن طلقت الزوجة زوجها وتزوجت من آخر ترتكب الزنا. فقال له تلاميذه: إن كانت هذه حالة الزوج مع الزوجة فعدم الزواج أفضل. فأجابهم: هذا الكلام لا يقبله الجميع بل الذين أنعم عليهم بذلك، فإن بعض الخصيان يولادون من بطون أمهاتهم خصيانا، وبعضهم قد خصاهم الناس، وغيرهم قد خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات. فمن استطاع أن يقبل هذا فليقبل. السيد المسيح والأطفال. وقدم إليه بعضهم أولادا صغارا لكي يلمسهم ويباركهم، فزجرهم التلاميذ. فلما رأى يسوع ذلك غاضب وقال لهم: دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله كأنه ولد صغير لن يدخله أبدا. ثم ضم الأولاد بذراعيه وأخذ يباركهم واضعا يديه عليهم. الشاب الغني. وإذا شاب يتقدم إليه ويسأل: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لأحصل على الحياة الأبدية؟ فأجابه: لماذا تسألني عن الصالح؟ واحد هو الصالح، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. فسأل: أيتي وصايا؟ أجابه يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. فأجابه قائلا: هذه كلها عملت بها منذ صغري. وإذ نظر يسوع إليه أحبه وقال له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما تملك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا، لأنه كان صاحب ثروة كبيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه من الصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات، وأيضا أقول إنه لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني ملكوت الله. فدهش التلاميذ جدا لما سمعوا ذلك وسألوا: إذن من يقدر أن يخلص؟ فنظر إليهم وقال لهم: هذا مستحيل عند الناس، أما عند الله فكل شيء مستطاع. عندئذ قال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون نصيبنا؟ فأجابهم يسوع: الحق أقول لكم، إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجده في زمن التجديد،
تجلسون أنتم الذين تبعتموني على 12 عرشا لتدينوا أسباط إسرائيل 12. فأي من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أولادا أو أراضي من أجل اسمي ينال 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. ولكن أولون كثيرون يصيرون آخرين، وآخرون كثيرون يصيرون أولين. قصة عمال الكرم. يشبه ملكوت السماوات بإنسان رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم 1 دينارا في اليوم، وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو 9 صباحا، فلقي في ساحة المدينة عمالا آخرين بلا عمل، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا واعملوا في كرمي فأعطيكم ما يحق لكم. فذهبوا. ثم خرج إلى الساحة أيضا نحو 12 ظهرا، ثم نحو 3 بعد الظهر أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه. ونحو 5 بعد الظهر خرج أيضا فلقي عمالا آخرين بلا عمل، فسألهم: لماذا تقفون هنا طول النهار بلا عمل؟ أجابوه: لأنه لم يستأجرنا أحد. فقال: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. وعندما حل المساء قال رب الكرم لوكيله: ادعوا العمال وادفع الأجرة مبتدئا بالآخرين ومنتهيا إلى الأولين. فجاء الذين عملوا من 5 وأخذ كل منهم 1 دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم نال 1 دينارا، وفيما هم يقبضون 1 دينار تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا 1 ساعة فقط، وأنت قد ساويتهم بنا، نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس. فأجاب رب البيت واحدا منهم: يا صاحبي، أنا ما ظلمتك، ألم تتفق معي على 1 دينار؟ خذ ما هو لك وامض في سبيلك، فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أما يحق لي أن أتصرف بمالي كما أريد؟ أم أن عينك شريرة لأنني أنا صالح؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الإبن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

الأمان الحقيقي. لأنك أنت تبارك الصديق يا رب، كأنه بترس تحيطه بالرضا. المزمور الخامس، الآية 12. كان داود متأكدا من شيء واحد، الرب يبارك الصديق والبار. لا يجب أن نكون أقل ثقة من داود. لقد خذلتنا اليوم كثير من المصادر التي كنا نلجأ إليها بحثاً عن الأمن واليقين، فالمؤسسات السياسية والمالية الموثوقة تنهار من حولنا، ولكن هناك شيئاً واحداً في الحياة لا يزال مؤكداً، الرب يبارك الصديق والبار. هذه الحقيقة البسيطة التي لا تتغير لها آثار عملية مهمة على الطريقة التي نعيش بها. فمن ناحية نحتاج إلى تكريس قدر أقل من الوقت والجهد من أجل توفير أماننا المادي، ومن ناحية أخرى علينا أن نكون أكثر اهتماما بالتأكد من أن حياتنا صحيحة أمام الله، أننا مؤهلون للحصول على بركة الرب التي يحفظها للأبرار وللأبرار فقط. بركة الرب تأتي بحمايته، إذ يقول داود كأنه بترس تحيطه بالرضا، فإحسان الله للبار والصديق. وعندما نزرع بره فإن رضاه يحيط بنا كالترس من كل جانب، وترسه يحمينا من ضربات وضغوط الحياة. إنه يقف بيننا وبين قوى الشر التي تسعى إلى تدميرنا، وهي قوى شديدة وماكرة للغاية، بحيث لا يمكننا التعامل معها بقوتنا أو حكمتنا. ليس لدينا حماية ضد هذه القوى إلا الدرع غير المرئي، وأيضا الذي لا يقهر، الذي هو رضا الرب. وفي ضوء هذه القوانين الثابتة التي تحكم حياتنا، نحتاج إلى إعادة النظر إلى أولوياتنا. إن البر يؤتي ثمارا أفضل وأكثر ثباتا من الذكاء أو تبادل المنفعة أو تحقيق المصلحة الذاتية، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إنجيل متى الإصحاح السادس، الآية 33. ساعدني يا رب أن أهتم بالبر أكثر من اهتمامي بالنجاح أو منفعتي الشخصية.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: It is our prayer that God is using this series of messages, the blessings of surrender, to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة التي عنوانها بركات التسليم لتكون بركة لك.
1: In our last broadcast, we ended by saying that we often try to improve on God's plan.
2: في رسالتنا الماضية اختتمنا حديثنا بالقول إننا مرات كثيرة نحاول أن نحسن خطة الله.
1: We left the prophet Elisha, the man of God, having to face the death of the poisoned stew.
2: وتوقفنا عند إليشع رجل الله وهو مضطر أن يواجه الموت في السليقة المسمومة.
1: The poisoned pot was brought about because someone just had to improve on God's plan.
2: وكان القدر المسموم قد حدث لأن شخصا ما أراد أن يحسن خطة الله.
1: He gathered unneeded vegetables for the pot.
2: فجمع خضروات لا حاجة إليها ووضعها في القدر.
1: Let's review the story in 2 Kings chapter 4 beginning at verse 38.
2: دعنا نراجع معا القصة كما جاءت في سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع وابتداء من العدد 38. ورجع إليشع إلى الجلجال وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه: ضع القدرة الكبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر السليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا: في القدر موت يا رجل الله، ولم يستطيعوا أن يأكلوا. فقال: هاتوا دقيقا، فألقاه في القدر وقال: صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وجاء رجل من بعل شليشة وأحضر لرجل الله خبز باكورة 20 رغيفا من شعير وسويقا في جرابه، فقال: أعطي الشعب ليأكلوا. فقال خادمه: ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال: أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب.
1: Elisha has told his followers to prepare a stew with what provisions they have.
2: كان إليشع قد طلب من تابعيه أن يعدوا سليقة بما توافر لديهم من إمكانيات.
1: But one of his followers went out into the field and gathered more vegetables.
2: ولكن واحدا من تابعيه خرج إلى الحقل ليجمع مزيدا من الخضروات.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because he tried to improve on God's provision.
2: لأنه أراد أن يحسن وأن يضيف إلى تدبير الله.
1: We all love to improve on God's plans.
2: نحن جميعا نحب أن نحسن خطط الله.
1: We often try to intrude on God's purpose.
2: وكثيرا ما نتدخل في قصد الله.
1: We often want to modify God's plan for us.
2: وكثيرا ما نحاول أن نعدل خطة الله.
1: Now so far we see famine in the land.
2: فالذي نراه على الساحة حتى الآن هو أن هناك مجاعة في الأرض.
1: But God is making provision for His faithful servants.
2: ولكن الله قد صنع تدبيرا لخدامه الأمناء.
1: Now let's look at the rest of the story.
2: والآن دعنا نتأمل بقية القصة.
1: It will show us a picture of ourselves.
2: إنها ستوضح لنا صورة أنفسنا.
1: So far, the pot of stew is boiling on the fire.
2: فالذي أمامنا حتى الآن هو صورة قدر السليقة يغلي على النار.
1: Now let's look at verses 39 and 40.
2: دعنا نتأمل العددين 39 و 40.
1: It says, one of them went out into the field to gather herbs.
2: يقول هنا وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا.
1: Now my listening friends, it only takes one person.
2: أيها الأصدقاء, إن الأمر قد يتوقف على شخص واحد فقط.
1: One person with the spirit of control written all over their face.
2: شخص واحد فقط. ملامح وجهه كلها مكتوب عليها التحكم والسيطرة.
1: One whose ego is always tripping him.
2: شخص واحد تدفعه الذات إلى السير بخطى سريعة.
1: One who could not stand the way God used Elisha to supernaturally provide the stew.
2: شخص واحد لم يستطع أن يتقبل الطريقة التي استخدم الله بها إليشع ليدبر السليقة بطريقة خارقة للطبيعة.
1: One who wants to feel just as important as Elisha.
2: شخص واحد يريد أن يشعر بأهميته مثل إليشع.
1: One who went out into the field and gathered herbs.
2: شخص واحد خرج إلى الحقل وجمع بقولا.
1: There he also found the wild vine and gathered from it a lap full of wild gourds.
2: وهناك وجد أيضا يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه.
1: Then he sliced them and threw them into the pot of stew.
2: وأتى وقطعه في قدر السليقة.
1: Now this man did not know what this plan was all about.
2: لم يعرف هذا الرجل شيئا عن هذا النبات.
1: But he felt that he had to do something to help God out.
2: ولكنه شعر أن عليه أن يعمل شيئا ما ليساعد الله.
1: As if Elisha could not do it all by himself.
2: كما لو أن إليشع لم يكن يستطيع أن يعمل كل ذلك بنفسه.
1: So as they began to eat, they cried out and said, "There is death in the pot."
2: ولذلك فيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله.
1: This is another way of saying it was poisonous.
2: وهذا تعبير آخر للقول بأنه كان ساما.
1: We don't know the name of this person.
2: ونحن لا نعرف اسم هذا الشخص.
1: But I think every home has one like that person.
2: ولكني أعتقد أن كل بيت لابد أن يكون فيه واحد من هؤلاء.
1: Every church has a few of them.
2: كل كنيسة فيها بعض هؤلاء.
1: They cannot stand letting God do His work without their help.
2: هم لا يتقبلون ولا يحتملون أن يدعوا الله يعمل عمله بدون مساعدتهم.
1: Controlling spirits do it all the time.
2: روح التحكم والسيطرة تفعل ذلك طوال الوقت.
1: Now the Bible is full of examples of people who had to poison the pot every time God works.
2: والكتاب المقدس مليء بالأمثلة عن أناس يسممون القدر في كل مرة يعمل الله.
1: The devil told Eve that if she ate from the tree,
2: فشيطان أخبر حواء أنها إذا أكلت من الشجرة,
1: she would not be God's assistant, but she would have God's job.
2: فإنها لن تكون مساعدة لله فقط, بل إنها ستقوم أيضا بعمل الله.
1: The controlling spirit led her to try.
2: وقادها روح التحكم والسيطرة إلى أن تحاول ذلك.
1: The book of Numbers, chapter 10, the sons of Aaron tried to do the same thing.
2: وفي الأصحاح العاشر من سفر عدد نرى أن بني هارون حاولوا أن يفعلوا نفس الشيء.
1: They took control of a situation and offered to the Lord what the Lord did not ask for.
2: فهم سيطروا على الموقف وقدموا للرب ما لم يطلبه الرب منهم.
1: They poisoned the pot and died before God.
2: هم سمموا القدر وماتوا أمام الرب.
1: In 1 Samuel chapter 1 and 2.
2: وفي الأصحاحين الأول والثاني من سفر صموئيل الأول.
1: It tells us about Hophni and Phinehas, the sons of Eli the priest.
2: نقرأ أن حفني وفنحاس ابني عالي الكاهن.
1: They took control of the temple ministry from their father's hand.
2: انتزعا خدمة الهيكل من يد أبيهما.
1: The result was that Israel was defeated.
2: وكانت النتيجة هزيمة إسرائيل.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمموا القدر.
1: King Saul tried to take control of things and offer sacrifice when the prophet Samuel got delayed.
2: وحاول الملك شاول أن يسيطر على الأمور وأن يقدم ذبيحة عندما تأخر النبي صموئيل.
1: Consequently, he got out of the will of God.
2: وتبعا لذلك خرج عن إرادة الله.
1: Saul brought a curse upon himself and his household.
2: وجلب شاول اللعنة على نفسه وعلى بيته.
1: King Saul poisoned the pot.
2: لقد سمم الملك شاول القدر.
1: In the book of Acts chapter 5.
2: وفي الأصحاح الخامس من سفر الأعمال.
1: Ananias and Sapphira tried to take control from the apostles and they dropped dead on the spot.
2: حاول حنانية وسفيرة أن ينتزعا السيطرة من الرسل فسقطا ميتين على الفور.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمما القدر.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر مهم جدا.
1: The reason why many ministries are lifeless and spiritless.
2: السبب في أن خدمات كثيرة لا توجد فيها حياة أو روح.
1: Is because they are controlled by men and women, not by the Lord Jesus Christ.
2: هو أنها تحت سيطرة وتحكم الرجال والسيدات. وليست تحت سيطرة وتوجيه الرب يسوع المسيح.
1: There is also much work that is being done in the name of Christ, of which Christ is innocent.
2: وهناك أيضا عمل كثير يعمل باسم المسيح والمسيح بريء منه.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because it is being done by those with a controlling spirit, not out of obedience to God's command.
2: لأنه يعمل بواسطة أولئك الذين لديهم روح التحكم والسيطرة وليس بدافع الطاعة لأمر الله.
1: It is a serious thing to serve the living God in the energy of the flesh.
2: وهو أمر خطير أن نخدم الله الحي بطاقة الجسد.
1: Its inevitable result is death in the pot.
2: والنتيجة الحتمية هي موت في القدر.
1: It is a dangerous thing to perpetuate a ministry or an institution out of self-respect and not to the glory of the Lord.
2: وهو أمر خطير أن نديم خدمة أو مؤسسة بدافع احترام النفس وليس لمجد الله.
1: What is God's solution to the misery of control?
2: ما هو الحل الإلهي لتعاسة التحكم والسيطرة؟
1: Let's look again at verse 41.
2: دعونا نعود مرة أخرى إلى العدد 41.
1: Elisha said, "Bring me some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: And he put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat." And there was no poison in the pot anymore.
2: وقال صب للقوم فيأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر.
1: What is the flour?
2: وما هو الدقيق?
1: In the scripture, flour is a type of Christ in His resurrection power.
2: الدقيق في كلمة الله هو إشارة إلى المسيح في قوة قيامته.
1: Christ's resurrection power was a result of the crushing and the grinding of the grain of wheat.
2: قوة قيامة المسيح كانت نتيجة لسحق وطحن حبة الحنطة.
1: The grain of wheat had to be crushed in the mill of the cross before he could become the bread of life.
2: حبة الحنطة كان لابد أن تسحق في طاحونة الصليب قبل أن يصبح خبز الحياة.
1: Jesus is the flour that is thrown into the pot of death.
2: يسوع هو الدقيق الذي يلقى في قدر الموت.
1: This is a picture of Calvary.
2: وهذه صورة للجلجثة.
1: There,
2: هناك,
1: Jesus' perfect life, death, and resurrection have absorbed the sin into himself and brought us life.
2: حياة يسوع الكاملة موته وقيامته قد تشربت الخطية في شخصه وجاءت لنا بالحياة.
1: The poison in the pot which was brought about by man's effort to intrude upon God's provision.
2: سم القدر الذي جاء نتيجة جهد الإنسان للتدخل في تدبير الله
1: was neutralized by the bread of life.
2: أبطل مفعوله بواسطة خبز الحياة.
1: The poison in the pot which was brought about to improve God's plan was neutralized.
2: سم القدر الذي جاء نتيجة محاولة تحسين خطة الله قد أبطل مفعوله.
1: So it is today.
2: وهذا ما يمكن أن يحدث اليوم.
1: The power of the resurrected Christ can deliver us from the spirit of control.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تحررنا من روح السيطرة والتحكم.
1: The power of the resurrected Christ can rescue us from ourselves.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تنقذنا من أنفسنا.
1: The power of the resurrected Christ can save us from the falsehood of dead works.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تخلصنا من زيف أعمالنا الميتة.
1: The power of the resurrected Christ can redeem us from self-assertion.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تفتدينا من محاولاتنا إثبات ذواتنا.
1: The power of the resurrected Christ can help us out of our stubbornness and sin.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تنتشلنا من عنادنا وخطايانا.
1: Elisha said, "Bring some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: He put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat."
2: وقال صب للقوم فيأكلوا.
1: And then there was nothing harmful in the pot.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر.
1: Because of Christ's death on Calvary.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر يمكن أن يكون ضارا بنا.
1: Because of Christ's death at Calvary.
2: بسبب موت المسيح في الجلجثة.
1: We can cry out, "O death, where is your sting?"
2: نستطيع أن نهتف قائلين يا موت أين شوكتك؟
1: O hell, where is your victory?
2: أيها الجحيم أين نصرتك؟
1: But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
2: ولكن شكرا لله الذي يعطينا النصرة بربنا يسوع المسيح.
1: My listening friends, please listen very carefully as I conclude this message.
2: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة.
1: When Jesus gave us victory over death and sin, He willed many things for us.
2: عندما أعطانا يسوع النصرة على الموت والخطية فإنه قصد أشياء كثيرة لنا.
1: He willed it for us to have victory over the consequences of sin.
2: قصد أن يعطينا النصرة على نتائج الخطية.
1: He has willed it for us to have victory over the power of sin of control and self-assertion.
2: وقصد أن يعطينا النصرة على قوة خطية السيطرة وإثبات الذات.
1: He has willed it for us to nullify the poison in the pots of our lives.
2: قصد أن يبطل سم القدور التي في حياتنا.
1: He has brought about the sweetening influence and fragrance of the grace of Christ.
2: قصد أن يحقق لنا حلاوة التأثير والرائحة الذكية لنعمة المسيح.
1: And God's plan said,
2: وقالت خطة الله,
1: serve it to the people so that they may eat.
2: صب للقوم فيأكلوا.
1: Have you surrendered the poison of control to God?
2: هل سلمت سم التحكم والسيطرة لله؟
1: Have you surrendered the poison of domination to God?
2: هل سلمت سم الرغبة في السيادة لله؟
1: Have you surrendered the poison of dead works to God?
2: هل سلمت سم الأعمال الميتة لله؟
1: Have you surrendered the poison of the tendency to thwart God's purpose?
2: هل سلمت ثم الميل إلى تحريف وتعويق قصد الله؟
1: Will you surrender your intrusion on God's provisions?
2: وهل تسلم تدخلك في التدبير الإلهي؟
1: Will you surrender your persistent trying to improve on God's plan?
2: هل تسلم محاولاتك المستمرة لتحسين خطة الله؟
1: Will you surrender your declaration of independence from God?
2: هل تسلم إعلانك الاستقلال عن الله؟
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: with that our prayer today is that prayer of the Apostle Paul.
2: هل يمكن أن تكون صلاتنا اليوم هي نفسها صلاة الرسول بولس؟
1: That it is no longer I who live, but Christ lives in me.
2: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
1: And the life which I now live in the flesh.
2: فما أحياه الآن في الجسد.
1: I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me.
2: فإنما أحياه في الإيمان, إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
1: Amen.
2: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميتا، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.
3: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي هنتكلم عن معلومة النهاردة. معلومة النهاردة بتقول عن مشاعر الأمومة. أكدت الدراسات إن رغبة الأم في إنها ترضع طفلها وتحتضنه وتبوسه وتهتم بيه بترجع لبعض الهرمونات اللي ربنا خلقها فيها داخل جسمها. فالطفلة من وهي صغيرة بنلاقيها بتشيل عروستها وتمارس الأمومة معاها، وده نوع من أنواع الحب اللي ملوش نهاية. حب بيربط ما بين الأم وما بين طفلها، يعني هي مشاعر خاصة جدا ربنا خلقها جواها. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا رعوس من بلد اسمها مؤاب، بعتبر نفسي محظوظة رغم إني من شعب مش بيعبد ربنا، لكن ربنا أنعم عليا بنعمة إني اتجوزت من شخص بيعبد ربنا، وربنا ما سمحش إن يكون عندي أولاد، ومات جوزي وكمان أخو جوزي. بعدها صممت حماتي إنها ترجع لأرضها وتعيش مع شعبها، ولأني بحبها وتعلمت منها كتير عرفت ربنا من خلالها، قررت إني أسافر وأعيش معاها، مع إن الموضوع مش سهل إني أسيب بلدي وأهلي. وهناك ربنا أكرمني واتجوزت شخص رائع أمين بيحب ربنا وكمان بيحبني، اسمه بوعز، وبعدها بقى عندي ولد اسمه عبيد. وعارفين هو ده اللي جه من النسب بتاعه المسيح، يبقى صح أنا محظوظة ولا لأ؟

رعوش شخصية جميلة، عندها رحمة ووفاء، إنسانة بجد، ومحبتها لحماتها مش تمثيل لكن حقيقة. بنلاحظ إنها كانت بتعبر عن محبتها بطريقة عملية بتضحيتها، وبتضحيتها كانت ممكن تسبب ليها رفض من الناس، خاصة إنها مش من نفس شعب الله، لكن كان عندها استعداد تتحمل أي صعاب، ودي المحبة العملية. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. بنقول كتير إننا بنحب، لكن الوقت جه عشان أعمل شيء عملي أوضح فيه محبتي. فكري في شخص معين واكتبي اسمه وقرري إزاي هتوضحي حبك ليه أو ليها بطريقة عملية تكون مناسبة ليكم أنتوا الاتنين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد الطوفان اللي ربنا أنقذ منه نوح وهلا ربنا فرق كل واحد من أولاد نوح اللي هم سام وحام ويافث فرقهم في كل أنحاء الأرض. إبراهيم اللي كان من قبل اسمه إبرام كان ولاد تارح، وتارح هذا كان من أحفاد سام، وتارح كان عنده ولدين ثانيين غير إبراهيم هم ناحور وهاران، ولكن هاران هذا مات بعد ما جاب ولد لوط وملكة. إبراهيم تجوز وحدة اسمها سارة اللي كان اسمها من قبل سراي، لكن الشيء الحزين إن سارة هذه كان ما تجيبش في عيال. وفي يوم تارح بو إبراهيم سافر شور أرض كنعان اللي توا يسموها أرض فلسطين، فخذا تارح هلا اللي هم إبراهيم ووليته سارة وحفيدة لوط ولد هاران.

وسيبوا البلاد اللي من قبل كانوا عايشين فيها اللي كان ينقل لها أور الكلدانيين، يسيبوها ويسافروا شور كنعان. ولما وصلوا لبلاد اللي اسمها حران اللي على حدود تركيا قعدوا فيها. وفي حران هذه كمل العمر تارح بو إبراهيم، وكان شايب كبير وكان عمره 205 سنين. وبعد ما كمل العمر تارح ربنا كلم إبراهيم وقال له أطلع من بلادك وسيب قبيلتك وهلك وعدي شور الأرض اللي نا حنوريها لك، وهنكي حندير منك أمة عظيمة وحنباركك ونعظم اسمك، وانت نفسك حتصير بركة للناس واجدين، واللي باركك نباركة واللي يلعنك نلعنه، وكل خلايق الأرض تتبارك عشانك. وفعلا دار إبراهيم كيف ما مرى ربنا. وطبعا خذ إبراهيم معه وليته سارة وولاد خو لوط وكل ما عنده من خدم ودباش في حران، وعدوا كل مشور أرض كنعان. وكان إبراهيم عمره وقتها وصل 75 سنة. ولما وصل إبراهيم الكنعان هذه تنقل من مكان لآخر حتى وصل المنطقة اسمها شكيم، هذا اللي جي فوق سهل مورا، وكان الكنعانيين ساكنين في هالبلاد. وظهر ربنا لإبراهيم وقال له حنعطي هالأرض لكي ولذريتك. وفي المكان هذا اللي ربنا ظهر فيه لإبراهيم لم إبراهيم الحيط وكومهم بيش يدير مكان يقدم فيه ذبيحة لله عز وجل. وبعدين مشى إبراهيم من غادي الجبال من الجبال شرق بيت إيل ونصب خيمته ما بين بيت إيل وعاي، وغادي قدم ذبيحة حمد لله سبحانه وتعالى. وبعد فترة كمل إبراهيم السفر شور صحراء النقب في الجنوب. طلع إبراهيم من بلاده وسيب قبيلته وهلا وسافر كيف ما قال له ربا شور أرض كنعان، هو ووليته ولوط ولد خوه وكل ما يملك من دبش، وصل للنقب في جنوب أرض فلسطين. وكان عند إبراهيم ثروة كبيرة من السعي والفضة والذهب، وطبعا لوط حتى هو كان عنده سعي وبقر وخير واجد، وضاقت بهم الأرض من كثرة أملاكهم وما قدروش يسكنوا مع بعضهم، لدرجة أن كانوا يتعاركوا رعيان السعي متاع إبراهيم مع رعيان السعي متاع لوط على المرعى. وهذه غير المشاكل مع الكنعانيين والفرزيين اللي كانوا في الوقت نفسه ساكنين في الأرض. فصب إبراهيم وقال للوط يا لوط ما نبيش مشاكل بيني وبينك، ولا يصير مشاكل بين رعياني ورعيانك، إحنا خوت ودم واحد، راها الأرض كلها قدامك، اختار أي قطعة أنت تبيها ونعدي الأرض واحدة أخرى، إن أنت مشيت شمال نمشي نان يمين، وإن أنت مشيت ليمين نعدي شمال. وبهت لوط يا له ورا قدام السهول اللي قدام نهر الأردن، لقاها كيف الجنة صابة كلها كيف أرض مصر. طبعا هالكلام قبل ما ربنا يدمر ويهدم سودم وعمورة. فاختار لوط وادي الأردن كله وعدى صوب مشرق، وهكي كل واحد سيب الآخر، فلوط عدى يسكن وسط البلاد اللي في السهل ونصب خيمته صوب سودم. وهل سودم كانوا منغمسين في الكفر والحرام وطريقهم ما كانش يعجب ربنا. أما إبراهيم فقعد في أرض كنعان، وربنا قال له بعد ما سيب لوط أرفع راسك الفوق وبهت حواليك في كل ناحية مبحر ومقبل ومشرق ومغرب، هالأرض اللي تشوف فيها حنعطيها لكي ولذريتك، وحيصير عدد ذريتك واجد كيف رملة الصحراء، كان في واحد يقدر يعد رملة الصحراء حيقدر يعد ذريتك. صبي إبراهيم صبي يمشي في الأرض على طولها وعرضها لاني نعطيها لكي. بعد هكي شال إبراهيم بيوته ونصب قدام بلوطات ممرة كبيرة في منطقة حبرون، وهنكي قدم ذبيحة ربنا. وقعد إبراهيم في أرض كنعان 10 سنين، وسارة وليت إبراهيم كانت عقيمة كيف الأرض اللي ما تنبتش زرع، وبالرغم من وعود الله لإبراهيم ما جابتش عيال. سارة كان عندها خدامة مصرية قال لها هاجر، فقالت لإبراهيم نا ربنا حرمني من الظنوة فخش علي خديمتي بلك ربني يرزقني منها بعويلة. فسمع إبراهيم كلام وليته وخذت سارة خدمتها هاجر المصرية وأعطتها لإبراهيم، فحملت هاجر من إبراهيم
لكن لما عرفت أنها حامل هانت سيدتها في عيونها، فقالت سارة لإبراهيم: إن شاء الله الله ظليمتي عليك، نالي أعطيتك خديمتي عشان تجيب لي ولد. ولما عرفت أنها حامل هنتنا في عيونها، ربي يقضي بيني وبينك. فجاوب إبراهيم وقال لها: هذه خدامتك، ديري لها اللي تبيه. فذلتها سارة حتى خلتها تهرب منها. بعد ما هربت هاجر عدت للصحراء في طريق شور، وقعدت عند عين مية، وهناك ظهر لها ملائكة من عند ربنا وقال لها: يا هاجر يا خديمة سارة، منين جيتي والوين ماشية؟ فجاوبت: راني هاربة من سيتي سارة. وقال لها الملاك: ردي سيتك واخذ عيلها، راك انت حامل وتجيبي ولد حينقال اسماعيل، ومعناها الله يسمع، لأن ربي سمع صوت شكاكي، حيكتر ذريتك لدرجة ما حدش هيقدر يعدهم، لكن يعاد الكل والكل يعادوه، ويعيش متوحش ومتحدي الخوتة كلهم. فقالت هاجر في نفسها: معقولة أني ريت ربي اللي شوف فيه؟ وهيك يسموا البير هذا بير لحاروية، ومعناه بير الله اللي شوف فيه. وهذه تجيب بين أرض قادش وأرض بارد. ولدت هاجر لإبراهيم ولد، وسمى إبراهيم الولد اللي جابته هاجر إسماعيل. وكان عمر إبراهيم 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل.

ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: نا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راه العهد اللي نقطع معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام، اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي الدائم بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك انت وذريتك من بعدك كل أرض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دائم. أما أنت إبراهيم فلازم تحفظ وعدي أنت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اتطهروا كل ولد ينولد في هلك، بيش تكون هذه علامة الوعد بيني وبينكم.

تطهروا على طول أجيالكم، كل ذكر فيكم عمر 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في سامكم وعد دايم، والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعد هاليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة، وحنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك. لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله، راني عمري 100 سنة ووليتي عمرها 90 سنة، معقولة نخلفوا في هالسن هذه؟ ورد إبراهيم وقال لربنا، يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له، أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمة كبيرة، لكن وعدي حيكون مع إسحاق اللي حتجيبه لك سارة، فكيف هالوقت من السنة الجاية؟

أخوتي المستمعين، إن شاء الله تكون قصة اليوم عجبتكم. في الحلقة الجاية إن شاء الله حنكملكم بقية القصة ونقول لكم شن صار ما بين الله وسيدنا إبراهيم بعد ما ضحكت سارة وما صدقتش وعد الله اللي قاله لها. طبعا إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار دزونا العنوان اللي تسمى في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم في أسرع وقت ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطي كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للتلاجة وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب التانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان عايزه اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب، ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجة العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله.

0: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
1: على فكرة
0: العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع. فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد، وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات. أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فالجسد الذي قام به المسيح كان جسداً جديداً.
8: جديداً على من؟
9: على كل الناس. قام بجسد جديد.
10: جديد على الناس، لكنه لم يكن جديداً بالنسبة للمسيح.
11: كما قلنا، المسيح الذي ولد من عذراء ولد بجسد مختلف عن أجساد باقي البشر.
7: من قال ذلك؟
8: المنطق، شخص يولد بشكل غير عادي لا بد وأن يكون جسده غير عادي.
9: يعني المنطق هو الذي يقول أن جسد المسيح كان مختلفا؟
11: ليس المنطق وحده، الوحي نفسه فرق بين الجسد الترابي والجسد السماوي. حين أخطأ آدم وعاقبه الله على خطيته، قال له: بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود.
7: آدم فعلا خلق من تراب يعود إلى التراب،
8: وكل ذرية آدم ورثته من تراب إلى تراب.
10: إلا المسيح لم يخلق من تراب، جسده ليس جسدا ترابيا.
11: كما أعلن بولس الرسول، هو الرب من السماء، عاش كل حياته على الأرض حياة كمال مطلق وعصمة مطلقة.
9: لكنه عاش حياة طبيعية مثلنا.
7: لا، لم يعش مثلنا.
8: عاش مثلنا طبعا، لكن بدون خطية.
9: لماذا تميزونه هكذا؟ هذه مبالغة منكم. هو بشر، كان بشرا سويا
10: بلا خطية. لا يستطيع أحد أن يذكر له خطية واحدة عملها. هو نفسه قال: من منكم يبكتني على خطية؟
9: لا، هناك غيره عاشوا أتقياء صالحين أيضا
11: بدون خطية، كاملين أبدا. الجميع زاغوا وفسدوا، لم يوجد ولن يوجد أحد حتى الأنبياء من هو بلا خطية مثله.
10: قدوس بلا شر ولا دنس، هذا ما يقوله عنه الكتاب المقدس، ويقول يوحنا الرسول إنه ليس فيه خطيئة.
8: لكن هؤلاء هم صحبه وتلاميذه،
7: والطبيعي أن يصوره أصدقاؤه هكذا.
9: هو معلمهم ونبيهم، لابد أن يجعلوه متميزا عن العالم كله.
11: ليس الأصدقاء والتابعون فقط. نقرأ في تفسير الزمخشري القول: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا: من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها.
10: ولم يكن الزمخشري تلميذا أو تابعا للمسيح.
11: والإمام البيضوي يقول إن المسيح كان غلاما طاهرا من الذنوب،

0: يعني جسد المسيح كان مختلفا.
1: يبدو ذلك بلا خطية.
2: ولما كان الموت هو أجرة الخطية، فالبديهي أن المسيح الذي بلا خطية لا يموت.
3: لكنه مات. ألا تقولون أنه مات؟ ما هذا؟ بلبلتم أفكارنا. مات أم لم يمت يا عم قاسم؟
4: مات يا حسام. هو قصد أن يتمم بنفسه فداء الله للبشر، فحمل خطية الإنسان ودينونة الإنسان ومات.
2: لهذا يقول بولس الرسول: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
1: ها هو يحمل جسده الخطية.
0: ليست خطاياه، خطايانا. يعني جسده كان إناء لخطايانا لا خطاياه.
3: كلها خطايا.
4: لا، ليست كلها خطايا، سمر على صواب. يقول الرسول بولس في ذلك إنه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة
2: ذبيحة عنا بدلا عنا. في لحظة الصليب حمل كل خطايا البشر وسدد ثمنها بموته.
1: فجسده لم يتلوث بخطية؟
0: يبدو ذلك.
4: هو ذلك، هذا هو نفس الجسد الذي قام به، جسد نوراني.
3: لكنه في حياته لم يخترق الجدران كما فعل بعد قيامته.
1: لعله حصل على قدرة جديدة بعد القيامة.
2: لا أظن ذلك، في حياته لم يكن يحتاج إلى اختراق الجدران.
3: لكنه مشى على الماء. هل يمشي إنسان عادي على الماء؟ هذه معجزة عملها المسيح. لكن بعد القيامة كان كل ما عمله معجزات.
0: اخترق صخور القبر وجدران البيت وتجول كروح في كل مكان.
4: لم يكن روحا بلا جسد، ولم يكن شبحا متجولا، كان روحا وجسدا معا. ظهر ورأوه، تكلم وسمعوه ولمسوه.
2: جسد القيامة هو جسد المسيح الطاهر نفسه، ونحن حين نقوم من الموت سيكون لنا جسد مماثل.
1: نخترق الجدران ونطير في الهواء.
3: جسد روحي مثل جسد المسيح.
0: لا تستهزئ وتسخر، دعونا نسمع.
4: سنتغير وتكون لنا أجساد روحانية. يقول ذلك بولس الرسول في رسالته إلى فيليبي:
2: سيغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.

0: يعني كل من قام من الموت حصل على جسد نوراني؟
1: طبعا، الموت يغير الجسد، أليس كذلك؟
2: لا، الموت لا يغير الجسد.
1: أتعبت منى، ألم تقول ذلك حالا؟
3: طبعا يا عم قاسم، أنا قرأت ما كتبه بولس الرسول في ذلك، يقول يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا.
4: هذا عن المقامين بعد المسيح.
0: وهل قام أحد قبل المسيح؟
1: نعم يا أخي، منذ القديم جدا.
3: والذين أقامهم المسيح من الأموات،
0: لعازر وابن تيروس وابن الأرملة.
2: المسيح هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.
1: دائما تميزونه، وماذا عن الذين قاموا قبله؟
4: قاموا بالأجساد الطبيعية التي كانوا عليها قبل موتهم.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ من قال ذلك؟
0: ما الفرق بين قيامتهم وقيامة المسيح حتى تدعوه أول القيامة والبكر من الأموات؟
2: أولئك قاموا وعاشوا في العالم فترة ثم ماتوا ثانية.
1: عادت أرواحهم إلى أجسادهم
2: لفترة وجودهم على الأرض شهادة لمعجزة قيامتهم من الموت.
3: وأين أرواحهم الآن؟
2: ستعود إلى أجسادهم في يوم البعث كالبشر جميعهم.
4: المسيح قام من الموت بجسد القيامة الروحاني الممجد، لم يتعرض للموت مرة ثانية.
0: الجسد الذي سنحصل عليه بعد القيامة يوم البعث؟
4: نعم، عندئذ سنحصل عليه. لذلك فالمسيح بحق هو أول قيامة الأموات، البكر من الأموات.

0: فالمسيح لم يقم من الموت كشبح أو روح، لم يقم بجسد أثيري كبخار أو كشكل هلامي يظهر ويختفي.
1: اخترق الجدران والأبواب والموانع،
0: قام بالجسد أيضا، استخلص جسده من الموت، قام بالروح والجسد، وقف أمام الجميع وظهر لعدد كبير من الناس. يقول الكتاب المقدس إنه أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
2: أنا أعترض.
3: تعترض؟ آه نسيت، أنت محامي.
4: ما اعتراضك يا حسام؟
2: المسيح قال لتلاميذه قبل الصلب إنهم لن يروه بعد ذلك، يعني سيموت ويدفن ولن يروه.
0: هذا تفسيرك أنت.
2: مكتوب عندك في الإنجيل.
0: تقصد قوله لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا؟
1: هذا يعني أنه سيموت وتذهب روحه إلى خالقه،
3: أو يرفعه الله إليه حيا دون أن يموت.
2: المهم أنهم لن يروه بعد ذلك، فكيف تقولون أنهم يروه؟
4: من الخطأ استخراج آية واحدة وتفسيرها مستقلة عما قبلها وما بعدها. في نفس الأصحاح الذي ذكرت فيه هذه الآية آية أخرى، اقرأ لنا يا مريم آية 16.
0: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب.
1: ما هذا؟ شيء محير،
2: تناقض كبير،
3: يدعو إلى التساؤل ويقود إلى الارتباك.
4: هذا ما شعر به تلاميذه، فقال لهم:
0: عن هذا تتساءلون فيما بينكم، لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح.
1: هذا عندما صلبوه طبعا.
0: أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح.
4: هذا واضح طبعا.
3: تقصد أن حزنهم بعد موته سيتحول إلى فرح عند قيامته؟
4: هل يحتمل ذلك تفسيرا آخر؟
2: الإنسان عرضة للحزن والفرح دائما.
1: هكذا بلا سبب، هناك أسباب تفرح وأسباب تحزن.
0: واضح أن المسيح قال لهم ذلك لأنه كان سيموت أولا، فيحزن ويبكي وينوح التلاميذ ولا يرونه لفترة،
4: ثم يقوم من الأموات فيرونه ويفرحون، ويدوم فرحهم وفرحنا جميعا بقيامته حتى الآن.
0: مكتوب أيضا قوله لهم: فأنتم عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وليؤكد المسيح قيامته، ظهر لتلاميذه بعد قيامته عدة مرات.
1: ولماذا لتلاميذه فقط؟
3: وماذا كنت تتوقع؟
2: يظهر علانية، يظهر للعالم كله، يظهر لليهود وغير اليهود، يظهر بشكل عام.
0: وكيف يظهر بشكل عام؟
1: في أي مكان عام، كما كان يتكلم ويعلم ويصنع معجزات في مكان عام.
2: يطير في الهواء، يعتلي جبلا أو سحابة، يعمل شيئا خارقا.
3: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
4: لا أرى ذلك غريبا.
3: كيف يا عم قاسم؟
5: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا يقال عن المسيح إنه البكر من الأموات؟
6: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم،

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، واحد من بلد الصيادين اللي دعاهم السيد المسيح اسمه فيلبس. السيد كمان دعاه يبقى من التلاميذ وياه، وفيلبس راح لصاحبه واسمه نسنائيل وقال له شفنا المخلص اللي من ناصرة متجليل والجناه. نسنائيل يهودي تجيل مليان بالفخر والإعزاز لبلده، فما صدق إن من ناصرة الجليل يخرج شيء صالح أصيل.

السيد المسيح لجاه يهودي متباهي بالأصل والإعزاز، فقال له كلمتين لزاز: أنا عارفك وانت يهودي أصيل، وعارفك كمان من زمان من سنين، من وانت تحت شجرة التين. نسنائيل من كتر الدهشة ما صدق الكلام، عشان حكاية الشجرة دي ما عرفها عنه إنسان. فقال له: يبقى أنت صحيح المسيح اللي جاي من السماء. فقال له المسيح: راح تشوف كتير، بس لو بيجي قلبك متواضع صغير.

نسنائيل أبو راس عالية ومتعالية، أما شاف بعينيه المحبوب اللي يأسر القلوب بحبه وتواضعه، بيجي إنسان تاني، إنسان جديد لا بيتفاخر بالنسب والحسب لكن بالقلب المكسور، فصار ليه تلميذ ومشى في طريق النور. أقول لك يا صاحبي، لو أنت حاسس إنك شي كبير وعتتعالى على الناس، لا هتشوف شي بالروح ولا هتفهم مقاصد ربنا. أقول لك وطي راسك وقول لربنا علمني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

رأسك وصبرك بين إيديك وانت حر. تيأس ما تيأس، الحياة راح تمر. أنا دقت من دا ودا وعجبي لقيت، الصبر مر وبرضو اليأس مر وعجبي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مربط نصحي. التعريف المبسط للشعر هو أنه مجموعة من الكلمات المنظمة اللي بتوصف مشاعر الإنسان المختلفة، حزن، غضب، فرح وحب. الكتاب المقدس استخدم كل أنواع الفنون علشان يوصل رسالة الله للناس. استخدم الموسيقى والقصص والشعر لدرجة وجود مجموعة من الأصفار في الكتاب المقدس اتسمت بالأصفار الشعرية، وهم 5 أصفار: أيوب والمزامير وأمثال وجمعة ونشيد الأنشاد. كل سفر منهم بيوصف نوع مختلف من المشاعر الإنسانية. فنلاقي مثلا سفر أيوب بيكلمنا عن الألم والمعاناة الإنسان ومشاعره في الألم، وفي سفر الجمعة وصف للإنسان المتشكك في معنى الحياة وليه عايشين. أما سفر الأمثال بيوصف المشاعر اللي جوه قلوب العابدين وعلاقتهم مع الله. وفي الأمثال اتكلم الله عن كل التعاملات اليومية للإنسان، الحياة العائلية وتربية الأولاد والتجارة والعمل وكل حاجة. أما نشيد الإنشاد فبيتكلم عن بهجة الوحدة والعلاقة ما بين الزوج والزوجة. يعني تقريبا كل أنواع المشاعر الإنسانية اتقدمت في الكتاب المقدس بطريقة شعرية أو بصورة شعر. وفي العهد الجديد ذكر بلفظ صريح كلمة شاعر، ففي أعمال الرسل 17 وعدد 28 بيقول: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا، لأننا أيضا ذريته. سؤال بقى، ليه الأصفار الشعرية دي مش شكل الشعر اللي نعرفه دلوقتي؟ لأن الشعر ده اتكتب في العهد القديم، والعهد القديم كان مكتوب بالعبري، وده شعر عبري اللي مختلف شوية في طريقته وفي طريق كتابته عن الشعر العربي المعروف فيه، مختلف في القافية والوزن وشوية حاجات فنية كده. ولو بصينا لسفر أيوب بنوع من التدقيق شوية، نلاقي السفر ده ما سابش نوع من أنواع الألم إلا وصفه. أيوب خسر ماله وأملاكه اللي كانت كتيرة جدا، وخسر عيلته وأولاده ومفضلوش غير مراته، وخسر كمان صحته وأصيب بأمراض كتير، وتعرض حتى إن أقرب الناس ليه ما يكونوش حاسين بيه زي مراته، وكمان بيلوموه وبيعتبروا أكيد إنه غلطان وإن اللي فيه ده هو نوع من عقاب من الله زي أصحابه. حتى علاقته بربنا أصابها الشك وعدم الفهم. يعني باختصار، كل الألام اللي في الدنيا ظهرت في قصة شخص واحد اللي هو أيوب، لدرجة إن بعض المفسرين بيقولوا إن أيوب ده رمز للرب يسوع. لكن اللي بيعجبني جدا في القصة دي ومن رائع جدا بالنسبة لي، إن أيوب ملقاش حد يفهمه ولا يحس بيه في ألامه، وكان عنده مليون سؤال وسؤال يوجههم لربنا، وسأل ربنا ليه أنا حصل لي كده، أنا غلطت في إيه، طب جبتني ليه في الدنيا ما دمت هتعمل فيا كل التعذيب وكل الحاجات الصعبة اللي أنا عديت فيها. اللي عجبني بقى إنه ما راحش بالأسئلة دي لحد عشان يسأله ولا قعد يسأل بيها نفسه، لكن راح بكل الأسئلة دي لله، وكأنه مقرر إنه مش هيسيب محض ربنا مهما كانت الأسباب، حتى لو كان فيه لوم تجاهه. أيوب وصل به الحال إنه خصم ربنا ويقول له في أيوب 9 وعدد 33: ليس بيننا مصالح يضع يديه على كلينا. يعني خاصم ربنا وبيقول له أنا مش لاقي حد يصالحني عليك. للدرجة دي أيوب كان متأكد إن المكان الوحيد اللي هيساعد كل مشاعره السلبية وكل مشاعر اللوم دي هو محضر الله. سفر المزامير بقى سفر مختلف شوية. أصلا يعني إيه كلمة مزمور؟ كلمة مزامير هي جمع كلمة مزمور، وده لفظ عبري معناه النشيد أو التسبيح أو القصيدة. يعني كل مرة تقرأ مزمور اعرف إنك بتقرأ قصيدة شعر. المزامير كتبها مجموعة من الكتاب زي سليمان وموسى وأساف، لكن الأغلب كتبوا داود. ونقدر نقسم المزامير لأربع أنواع. مزامير بتتكلم عن البركة أو الرجل المبارك، وده بيظهر بوضوح جدا جدا جدا في أول مزمور. بيقارن في أول مزمور ما بين الرجل اللي لم يسلك في مشورة الأشرار ورجل تاني شرير ومشي وراء مشورة الأشرار، وإزاي بيكون الشخص المبارك اللي مشي مع الرب بينمو وبيكبر وبيدي ثمر زي الشجرة بالظبط، وكل حاجة بيصنعها بينجح فيه، أما الشخص التاني فأكيد مش كده. وفي نوع تاني من المزامير، وهو المزامير العاطفية اللي فيها مزامير بتشرح مشاعرنا، شعر إحباط بقى وحزن وضيق. وأحسن طريقة للتعامل مع المشاعر السلبية اللي بتواجهنا هنلاقي الإجابة عنها في المزامير دي.
وفي نوع تاني من المزامير العاطفية، وهي مزامير بتشرح مشاعر الإحباط والحزن والضيق، وهي أكتر طريقة نتعامل بيها مع المشاعر السلبية اللي بتواجهنا دي. زي ما نلاقي مزمور 3 بيبتدي وبيقول بآية: يا رب ما أكثر مضايقي. ومشاعر الإحساس بالذنب والرغبة في التوبة زي مزمور 51 اللي داود بيقول فيه: ارحمني الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحي معصية. والنوع الثالث من المزامير هي مزامير للعبادة. كاتب المزامير مش بس بيتكلم فيها عن ربنا أو معاه، لا ده كمان بيشجع الناس إنها تعبده وتكلم معاه، زي مزمور 8 اللي بيقول فيه: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. وفي مزمور 100 بيقول: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا حضرته بترنم. النوع الرابع بقى من المزامير مزامير بتتنبأ عن مجيء المسيح، زي مزمور 110 اللي قال فيه: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. أما سفر الأمثال بقى فهو سفر بيوصف في أشعاره كل حياتنا تقريبا: العمل، تربية الولاد، تأمل البشر وتعاملهم مع بعض، إزاي يتعاملوا مع بعض بلطف. وفي بعض المواعظ الموجهة للشباب عن العمل والعلاقات، يعني نقدر نقول إنه كتاب مشهورة بس بطريقة شعرية شوية. أما سفر الجامعة لخص سليمان كل حكمته وكل اللي عمله من إنجازات في حياته في سفر الجامعة، وقدمها كنوع من الموعظة للشباب. سليمان شخص ربنا باركه في كل حاجة، باركه بالحكمة وبالفهم وبالغنى المادي والأولاد والزوجات والسلام في حياته وعهده، كل حاجة كل حاجة. لكن فضل جواه سؤال: ليه أنا عايش؟ إيه الهدف من حياتي؟ واللي في جامعة وإصحاح 1 وعدد 3 بيقول: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ وفضل يتكلم عن كل إنجاز من إنجازاته في الحياة، وفي الآخر يقول: الكل باطل. وكأنه عايز يقول كل العلاقات وكل النجاحات ملهاش قيمة لو مفيش علاقة حقيقية واضحة بالله من صغرك، فتتربى في محضره وعلى حكمته مش على الحكمة البشرية. أما سفر نشيد الأنشاد، السفر ده من الأسفار بيعتبر صادم بالنسبة لبعض الناس، لأنه سفر بيوصف حب ما بين الراجل وامرأة، وبيتكلم عن العلاقة الجسدية بينهم بطريقة جميلة جدا. وبعض المفسرين قالوا إن سفر مجازي أو رمزي بيوصف علاقة الله بالكنيسة. من الجولة اللي مشيناها دي في الكتاب المقدس نقدر نقول إن الشعر من الأساليب اللي الله استخدمها بكثرة علشان يكلم شعبه ويكلمهم في كل حاجة تقريبا. الله فنان مبدع، خلق كل شيء بفن وإبداع، ولأنه مبدع ولأنه فنان هلاقيه بيستخدم كل أنواع الفنون عشان يوصل رسالته لنا. يعني الشعر الله استخدمه بكثرة جدا في الكتاب المقدس، وعشان كده أكيد الكتاب ما عندهش مشكلة في الشعر ولا في أي نوع تاني من الفنون. لكن تفضل المشكلة في اختياراتنا، يعني اختار الكلمة اللي تسمعها، واختار بيت الشعر اللي تحب تقراه، وافحصه في ضوء كلمة الله المقدسة، وساعتها بس هتقدر تعرف إذا كان فعلا الكلام ده يرضي الله أو لا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

الأمان الحقيقي. لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. المزمور الخامس، الآية 12. كان داود متأكدا من شيء واحد، الرب يبارك الصديق والبار. لا يجب أن نكون أقل ثقة من داود. لقد خذلتنا اليوم كثير من المصادر التي كنا نلجأ إليها بحثا عن الأمن واليقين، فالمؤسسات السياسية والمالية الموثوقة تنهار من حولنا، ولكن هناك شيئا واحدا في الحياة لا يزال مؤكدا، الرب يبارك الصديق والبار. هذه الحقيقة البسيطة التي لا تتغير لها آثار عملية مهمة على الطريقة التي نعيش بها. فمن ناحية نحتاج إلى تكريس قدر أقل من الوقت والجهد من أجل توفير أماننا المادي، ومن ناحية أخرى علينا أن نكون أكثر اهتماما بالتأكد من أن حياتنا صحيحة أمام الله، أننا مؤهلون للحصول على بركة الرب التي يحفظها للأبرار وللأبرار فقط. بركة الرب تأتي بحمايته، إذ يقول داود كأنه بترس تحيطه بالرضا. فإحسان الله للبار والصديق، وعندما نزرع بره فإن رضاه يحيط بنا كالترس من كل جانب، وترسه يحمينا من ضربات وضغوط الحياة. إنه يقف بيننا وبين قوى الشر التي تسعى إلى تدميرنا، وهي قوى شديدة وماكرة للغاية، بحيث لا يمكننا التعامل معها بقوتنا أو حكمتنا. ليس لدينا حماية ضد هذه القوى إلا الدرع غير المرئي، وأيضا الذي لا يقهر، الذي هو رضا الرب. وفي ضوء هذه القوانين الثابتة التي تحكم حياتنا، نحتاج إلى إعادة النظر إلى أولوياتنا. إن البر يؤتي ثمارا أفضل وأكثر ثباتا من الذكاء أو تبادل المنفعة أو تحقيق المصلحة الذاتية، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إنجيل متى الإصحاح السادس، الآية 33. ساعدني يا رب أن أهتم بالبر أكثر من اهتمامي بالنجاح أو منفعتي الشخصية.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: It is our prayer that God is using this series of messages, the blessings of surrender, to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة التي عنوانها بركات التسليم لتكون بركة لك.
1: In our last broadcast, we ended by saying that we often try to improve on God's plan.
2: في رسالتنا الماضية اختتمنا حديثنا بالقول إننا مرات كثيرة نحاول أن نحسن خطة الله.
1: We left the prophet Elisha, the man of God, having to face the death of the poisoned stew.
2: وتوقفنا عند إليشع رجل الله وهو مضطر أن يواجه الموت في السليقة المسمومة.
1: The poisoned pot was brought about because someone just had to improve on God's plan.
2: وكان القدر المسموم قد حدث لأن شخصا ما أراد أن يحسن خطة الله.
1: He gathered unneeded vegetables for the pot.
2: فجمع خضروات لا حاجة إليها ووضعها في القدر.
1: Let's review the story in 2 Kings chapter 4 beginning at verse 38.
2: دعنا نراجع معا القصة كما جاءت في سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع وابتداء من العدد 38. ورجع إليشع إلى الجلجال وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه: ضع القدرة الكبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر السليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا. وفيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا: في القدر موت يا رجل الله، ولم يستطيعوا أن يأكلوا. فقال: هاتوا دقيقا، فألقاه في القدر وقال: صب للقوم فيأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وجاء رجل من بعل شليشة وأحضر لرجل الله خبز باكورة 20 رغيفا من شعير وسويقا في جرابه، فقال: أعطي الشعب ليأكلوا. فقال خادمه: ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال: أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب.
1: Elisha has told his followers to prepare a stew with what provisions they have.
2: كان إليشع قد طلب من تابعيه أن يعدوا سليقة بما توافر لديهم من إمكانيات.
1: But one of his followers went out into the field and gathered more vegetables.
2: ولكن واحدا من تابعيه خرج إلى الحقل ليجمع مزيدا من الخضروات.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because he tried to improve on God's provision.
2: لأنه أراد أن يحسن وأن يضيف إلى تدبير الله.
1: We all love to improve on God's plans.
2: نحن جميعا نحب أن نحسن خطط الله.
1: We often try to intrude on God's purpose.
2: وكثيرا ما نتدخل في قصد الله.
1: We often want to modify God's plan for us.
2: وكثيرا ما نحاول أن نعدل خطة الله.
1: Now so far we see famine in the land.
2: فالذي نراه على الساحة حتى الآن هو أن هناك مجاعة في الأرض.
1: But God is making provision for His faithful servants.
2: ولكن الله قد صنع تدبيرا لخدامه الأمناء.
1: Now let's look at the rest of the story.
2: والآن دعنا نتأمل بقية القصة.
1: It will show us a picture of ourselves.
2: إنها ستوضح لنا صورة أنفسنا.
1: So far, the pot of stew is boiling on the fire.
2: فالذي أمامنا حتى الآن هو صورة قدر السليقة يغلي على النار.
1: Now let's look at verses 39 and 40.
2: دعنا نتأمل العددين 39 و 40.
1: It says, one of them went out into the field to gather herbs.
2: يقول هنا وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا.
1: Now my listening friends, it only takes one person.
2: أيها الأصدقاء, إن الأمر قد يتوقف على شخص واحد فقط.
1: One person with the spirit of control written all over the face.
2: شخص واحد فقط. ملامح وجهه كلها مكتوب عليها التحكم والسيطرة.
1: One whose ego is always tripping him.
2: شخص واحد تدفعه الذات إلى السير بخطى سريعة.
1: One who could not stand the way God used Elisha to supernaturally provide the stew.
2: شخص واحد لم يستطع أن يتقبل الطريقة التي استخدم الله بها إليشع ليدبر السليقة بطريقة خارقة للطبيعة.
1: One who wants to feel just as important as Elisha.
2: شخص واحد يريد أن يشعر بأهميته مثل إليشع.
1: One who went out into the field and gathered herbs.
2: شخص واحد خرج إلى الحقل وجمع بقولا.
1: There he also found the wild vine and gathered from it a lap full of wild gourds.
2: وهناك وجد أيضا يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه.
1: Then he sliced them and threw them into the pot of stew.
2: وأتى وقطعه في قدر السليقة.
1: Now this man did not know what this plan was all about.
2: لم يعرف هذا الرجل شيئا عن هذا النبات.
1: But he felt that he had to do something to help God out.
2: ولكنه شعر أن عليه أن يعمل شيئا ما ليساعد الله.
1: As if Elisha could not do it all by himself.
2: كما لو أن إليشع لم يكن يستطيع أن يعمل كل ذلك بنفسه.
1: So as they began to eat, they cried out and said, "There is death in the pot."
2: ولذلك فيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله.
1: This is another way of saying it was poisonous.
2: وهذا تعبير آخر للقول بأنه كان ساما.
1: We don't know the name of this person.
2: ونحن لا نعرف اسم هذا الشخص.
1: But I think every home has one like that person.
2: ولكني أعتقد أن كل بيت لابد أن يكون فيه واحد من هؤلاء.
1: Every church has a few of them.
2: كل كنيسة فيها بعض هؤلاء.
1: They cannot stand letting God do His work without their help.
2: هم لا يتقبلون ولا يحتملون أن يدعوا الله يعمل عمله بدون مساعدتهم.
1: Controlling spirits do it all the time.
2: روح التحكم والسيطرة تفعل ذلك طوال الوقت.
1: Now the Bible is full of examples of people who had to poison the pot every time God works.
2: والكتاب المقدس مليء بالأمثلة عن أناس يسممون القدر في كل مرة يعمل الله.
1: The devil told Eve that if she ate from the tree,
2: فشيطان أخبر حواء أنها إذا أكلت من الشجرة,
1: she would not be God's assistant, but she would have God's job.
2: فإنها لن تكون مساعدة لله فقط, بل إنها ستقوم أيضا بعمل الله.
1: The controlling spirit led her to try.
2: وقادها روح التحكم والسيطرة إلى أن تحاول ذلك.
1: The book of Numbers, chapter 10, the sons of Aaron tried to do the same thing.
2: وفي الأصحاح العاشر من سفر عدد نرى أن بني هارون حاولوا أن يفعلوا نفس الشيء.
1: They took control of a situation and offered to the Lord what the Lord did not ask for.
2: فهم سيطروا على الموقف وقدموا للرب ما لم يطلبه الرب منهم.
1: They poisoned the pot and died before God.
2: هم سمموا القدر وماتوا أمام الرب.
1: In 1 Samuel chapter 1 and 2
2: وفي الأصحاحين الأول والثاني من سفر صموئيل الأول
1: It tells us about Hophni and Phinehas, the sons of Eli the priest.
2: نقرأ أن حفني وفنحاس ابني عالي الكاهن.
1: They took control of the temple ministry from their father's hand.
2: انتزعا خدمة الهيكل من يد أبيهما.
1: The result was that Israel was defeated.
2: وكانت النتيجة هزيمة إسرائيل.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمموا القدر.
1: King Saul tried to take control of things and offer sacrifice when the prophet Samuel got delayed.
2: وحاول الملك شاول أن يسيطر على الأمور وأن يقدم ذبيحة عندما تأخر النبي صموئيل.
1: Consequently, he got out of the will of God.
2: وتبعا لذلك خرج عن إرادة الله.
1: Saul brought a curse upon himself and his household.
2: وجلب شاول اللعنة على نفسه وعلى بيته.
1: King Saul poisoned the pot.
2: لقد سمم الملك شاول القدر.
1: In the book of Acts chapter 5
2: وفي الأصحاح الخامس من سفر الأعمال
1: Ananias and Sapphira tried to take control from the apostles and they dropped dead on the spot.
2: حاول حنانية وسفيرة أن ينتزعا السيطرة من الرسل فسقطا ميتين على الفور.
1: They poisoned the pot.
2: لقد سمما القدر.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر مهم جدا.
1: The reason why many ministries are lifeless and spiritless.
2: السبب في أن خدمات كثيرة لا توجد فيها حياة أو روح.
1: Is because they are controlled by men and women, not by the Lord Jesus Christ.
2: هو أنها تحت سيطرة وتحكم الرجال والسيدات. وليست تحت سيطرة وتوجيه الرب يسوع المسيح.
1: There is also much work that is being done in the name of Christ, of which Christ is innocent.
2: وهناك أيضا عمل كثير يعمل باسم المسيح والمسيح بريء منه.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because it is being done by those with a controlling spirit, not out of obedience to God's command.
2: لأنه يعمل بواسطة أولئك الذين لديهم روح التحكم والسيطرة وليس بدافع الطاعة لأمر الله.
1: It is a serious thing to serve the living God in the energy of the flesh.
2: وهو أمر خطير أن نخدم الله الحي بطاقة الجسد.
1: Its inevitable result is death in the pot.
2: والنتيجة الحتمية هي موت في القدر.
1: It is a dangerous thing to perpetuate a ministry or an institution out of self-respect and not to the glory of the Lord.
2: وهو أمر خطير أن نديم خدمة أو مؤسسة بدافع احترام النفس وليس لمجد الله.
1: What is God's solution to the misery of control?
2: ما هو الحل الإلهي لتعاسة التحكم والسيطرة؟
1: Let's look again at verse 41.
2: دعونا نعود مرة أخرى إلى العدد 41.
1: Elisha said, "Bring me some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: And he put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat." And there was no poison in the pot anymore.
2: وقال صب للقوم فيأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر.
1: What is the flour?
2: وما هو الدقيق?
1: In the scripture, flour is a type of Christ in His resurrection power.
2: الدقيق في كلمة الله هو إشارة إلى المسيح في قوة قيامته.
1: Christ's resurrection power was a result of the crushing and the grinding of the grain of wheat.
2: قوة قيامة المسيح كانت نتيجة لسحق وطحن حبة الحنطة.
1: The grain of wheat had to be crushed in the mill of the cross before he could become the bread of life.
2: حبة الحنطة كان لابد أن تسحق في طاحونة الصليب قبل أن يصبح خبز الحياة.
1: Jesus is the flour that is thrown into the pot of death.
2: يسوع هو الدقيق الذي يلقى في قدر الموت.
1: This is a picture of Calvary.
2: وهذه صورة للجلجثة.
1: There,
2: هناك
1: Jesus's perfect life, death and resurrection have absorbed the sin into himself and brought us life.
2: حياة يسوع الكاملة موته وقيامته قد تشربت الخطية في شخصه وجاءت لنا بالحياة.
1: The poison in the pot which was brought about by man's effort to intrude upon God's provision.
2: ثم القدر الذي جاء نتيجة جهد الإنسان للتدخل في تدبير الله.
1: Was neutralized by the bread of life.
2: أبطل مفعوله بواسطة خبز الحياة.
1: The poison in the pot which was brought about to improve God's plan was neutralized.
2: ثم القدر الذي جاء نتيجة محاولة تحسين خطة الله قد أبطل مفعوله.
1: So it is today.
2: وهذا ما يمكن أن يحدث اليوم.
1: The power of the resurrected Christ can deliver us from the spirit of control.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تحررنا من روح السيطرة والتحكم.
1: The power of the resurrected Christ can rescue us from ourselves.
2: قوة المسيح المقام يمكن أن تنقذنا من أنفسنا.
1: The power of the resurrected Christ can save us from the falsehood of dead works.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تخلصنا من زيف أعمالنا الميتة.
1: The power of the resurrected Christ can redeem us from self-assertion.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تفتدينا من محاولاتنا إثبات ذواتنا.
1: The power of the resurrected Christ can help us out of our stubbornness and sin.
2: قوة المسيح المقام تستطيع أن تنتشلنا من عنادنا وخطايانا.
1: Elisha said, "Bring some flour."
2: قال إليشع هاتوا دقيقا.
1: He put it into the pot.
2: فألقاه في القدر.
1: And then he said, "Serve it to the people that they may eat."
2: وقال صب للقوم فيأكلوا.
1: And then there was nothing harmful in the pot.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر.
1: Because of Christ's death on Calvary.
2: وعندئذ لم يكن شيء رديء في القدر يمكن أن يكون ضارا بنا.
1: Because of Christ's death at Calvary.
2: بسبب موت المسيح في الجلجثة.
1: We can cry out, "O death, where is your sting?"
2: نستطيع أن نهتف قائلين يا موت أين شوكتك؟
1: O hell, where is your victory?
2: أيها الجحيم أين نصرتك؟
1: But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
2: ولكن شكرا لله الذي يعطينا النصرة بربنا يسوع المسيح.
1: My listening friends, please listen very carefully as I conclude this message.
2: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة.
1: When Jesus gave us victory over death and sin, he willed many things for us.
2: عندما أعطانا يسوع النصرة على الموت والخطية فإنه قصد أشياء كثيرة لنا.
1: He willed it for us to have victory over the consequences of sin.
2: قصد أن يعطينا النصرة على نتائج الخطية.
1: He has willed it for us to have victory over the power of sin of control and self-assertion.
2: وقصد أن يعطينا النصرة على قوة خطية السيطرة وإثبات الذات.
1: He has willed it for us to nullify the poison in the pots of our lives.
2: قصد أن يبطل سم القدور التي في حياتنا.
1: He has brought about the sweetening influence and fragrance of the grace of Christ.
2: قصد أن يحقق لنا حلاوة التأثير والرائحة الذكية لنعمة المسيح.
1: And God's plan said,
2: وقالت خطة الله,
1: serve it to the people so that they may eat.
2: صب للقوم فيأكلوا.
1: Have you surrendered the poison of control to God?
2: هل سلمت سم التحكم والسيطرة لله؟
1: Have you surrendered the poison of domination to God?
2: هل سلمت ثم الرغبة في السيادة لله؟
1: Have you surrendered the poison of dead works to God?
2: هل سلمت ثم الأعمال الميتة لله؟
1: Have you surrendered the poison of the tendency to thwart God's purpose?
2: هل سلمت ثم الميل إلى تحريف وتعويق قصد الله؟
1: Will you surrender your intrusion on God's provisions?
2: وهل تسلم تدخلك في التدبير الإلهي؟
1: Will you surrender your persistent trying to improve on God's plan?
2: هل تسلم محاولاتك المستمرة لتحسين خطة الله؟
1: Will you surrender your declaration of independence from God?
2: هل تسلم إعلانك الاستقلال عن الله؟
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: with that our prayer today is that prayer of the Apostle Paul.
2: هل يمكن أن تكون صلاتنا اليوم هي نفسها صلاة الرسول بولس؟
1: That it is no longer I who live, but Christ lives in me.
2: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
1: And the life which I now live in the flesh.
2: فما أحياه الآن في الجسد.
1: I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me.
2: فإنما أحياه في الإيمان. إيمان ابن الله. الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
1: آمين.
2: آمين.

كلام العجيب خاين أنا أنكرت الحبيب من بعد حبه.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
3: في اللغة اليونانية، الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتس، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتس. في العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي، تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
4: عايزك النهاردة